وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. من يطلبون السلام؟ وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك.

0: لوطن.
1: اصوات الوجه نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

عمري خليتك وانتي لعبتي بيا ومن بالي محيتك جيتي رطاق البار جوعي حتى نسيتك اجنتي بعدا فكريني في سميتك

أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

0: وانتي كنتي كل شيء بروجي ما درنا وقال.
1: أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

0: خلقك تقن.
1: أصوات الوجه نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

0: لي خلقك تقن.
1: أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

0: الحب.
1: أصوات الوي نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

تحية طيبة مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان عبر قنوات بيان سبورتس. اليوم الثاني من فعاليات كأس أمم إفريقيا للسيدات في النسخة 14 والمقامة حاليا في ملاعب المغرب، هذه المرة الثالثة التي يستضيف في المغرب بطولة إفريقيا للسيدات. اليوم التركيز على المجموعة الثانية واللقاء الذي سيجمع بعد حين بين جنوب إفريقيا وتنزانيا في مجموعة تضم الكوت ديفوار وبوركينا فاسو. هذا ملعب مولاي رشيد في مدينة الدار البيضاء، كازابلانكا حاضرة بملعبين، ملعب مولاي رشيد وأيضا ملعب العربي الزاولي، إضافة طبعا إلى ملاعب العاصمة الرباط، ملعب الأولمبي، ملعب مولاي الحسن وملعب المدينة. إذن تواني وتنطلق هذه المواجهة. منتخب جنوب إفريقيا الذي يعتبر بكل تأكيد واحد من المرشحين للتتويج باللقب، وهو المنتخب الذي فاز بالنسخة قبل الماضية. منتخب جنوب إفريقيا لديه لقب وحيد ويبقى صاحب الرقم القياسي بكل تأكيد هو منتخب نيجيريا بعشرة ألقاب، ثم غينيا الاستوائية بلقبين، ولدينا جنوب إفريقيا طبعا لقب وحيد. إذن هذا هو الطاقم التحكيمي بقيادة الشاهين المغربي، الحكم المصري التي ستقود هذه المواجهة بكل تأكيد. نتعرف على تشكيلة المنتخبين، البداية بمنتخب تنزانيا. لدينا حارسة المرمى ناجية عباس إدريسا، ماتسيكي رقم 15، ماوا كامبا رقم 21، سينغانو 15، كاتونزي رقم 2، لونيا ميلا رقم 17، نونكا رقم 9، مسيوا 11، مينجا رقم 6، إضافة إلى عيشة رشيد في الخط الأمامي 14، وأيضا رقم 7 أوبا كليمنت أيضا متواجدة في التشكيلة الأساسية، اختيارات باكاري تشيمي. هذه الأسماء التي كنت أتكلم عنها تشكيلة منتخب تنزانيا. في المقابل جنوب إفريقيا والحضور لأبرز اللاعبات المخضرمات اللواتي كنا متواجدات في كأس إفريقيا السابقة، نعم والنسخة السابقة وحتى اللي قبلها عندما فاز منتخب جنوب إفريقيا باللقب. لدينا أنديلي دلاميني في حراسة المرمى، كارابو دلاميني رقم 7، رقم 3 بونجيكا غاميدي في الدفاع، أيضا لدينا بامباني مبامبي رقم 13، راماليبي ليبوانغ رقم 2، ثم في وسط الميدان ريفيلو جاني رقم 15، موتالو رقم 10، دي واحدة من أبرز الأسماء، ليندا موتالو رقم 10، ماغايا رقم 8، مودالي رقم 20، وهذه من الأسماء الجديدة بالمناسبة في تشكيلة منتخب جنوب إفريقيا، وتحضر لأول مرة في نهائيات الكان، تشيزاني رقم 6، ثم غاتالانا رقم 11، تيمبي غاتالانا المهاجمة في تشكيلة منتخب جنوب إفريقيا. أبرز الأسماء طبعا دلاميني حارسة المرمى التي سبق لأن فازت بجائزة أفضل حارسة مرمى في نهائيات كأس الأمم الإفريقية. لدينا كارابو دلاميني في مركز الظهير الأيسر، أبرز اللاعبات ريفيلو جاني قائدة المنتخب جنوب إفريقيا، موتالو رقم 10، إضافة إلى ماغايا 8، هذه أبرز الأسماء في تشكيلة منتخب جنوب إفريقيا الذي يبقى مرشح كبير للانتصار وأيضا مرشح كبير لأن يتوج باللقب الكان في هذه النسخة. ولو أن منتخب جنوب إفريقيا يعني في النسخة الماضية اكتفى فقط بالمركز الرابع خلف نيجيريا والمغرب ومنتخب غانا، على اعتبار أن منتخب جنوب إفريقيا خسر مباراة الترتيب أمام غانا بالركلات الترجيحية بعدما انتهت المواجهة بالتعادل هدف مقابل هدف. ثلاث منتخبات فقط على الصعيد القاري والتي سبق لها تتويج باللقب، نيجيريا، غينيا الاستوائية، وساوث أفريقيا. الرقم القياسي عند نيجيريا 10 ألقاب، آخره كان في نسختها الماضية بعد الفوز على المغرب نسخة طبعا 2024. بينما لدينا كرة فائدة منتخب تنزانيا،
منتخب تنزانيا الذي يحضر مرة أخرى في نهائيات كأس الأمم لإفريقيا. تنزانيا هذه المرة الثالثة التي يشارك فيها نهائيات كان أول مشاركة أو المشاركة الثالثة، أول مشاركة في 2010 والثاني مشاركة في 2024، وفي كلتا النسختين منتخب تنزانيا لم يتجاوز الدور الأول، وبالتالي هدفه أن يتواجد لأول مرة في تاريخه على مستوى دوري الربع النهائي. طبعا هذه البطولة هي مؤهلة إلى نهائيات كأس العالم البرازيل صيف السنة القادمة 2027. كان هذه السنة طبعا انطلق بالأمس بمباراتين، الفوز للمغرب برباعية على حساب كينيا وفوز جزائري على حساب السنغال بهدفين مقابل لا شيء. كرة جنوب إفريقية عن طريق دلاميني في منتصف الميدان، هذه موتالو لازال تحتفي بالكرة، تغير تماما رامالي بي منتظر استحواذ من جانب لاعبات منتخب جنوب افريقيا. تشيزاني والدفاع بصعوبة يخرج هذه الكرة، مواكامبا هي من أبعدتها، عادت من جديد. هذا هو المنتظر جنوب افريقيا، منتخب الذي سيسيطر على الكرة أكثر، يضغط أكثر. باني في وسط الميدان، جاني ترجع لي باني مرة أخرى. 4-1 نظام اللعب لمنتخب جنوب إفريقيا، المنتخب اللي تقوده كما جرت العادة على مدار السنوات ديزيري إليس. 4 مدافعات، دلاميني في اليسار، راماليبي على الجهة اليمنى، هذه ديزيري إليس اللي تقود في هذه النسخة منتخب جنوب إفريقيا كما كان الحال في النسختين السابقتين، وهي من فازت باللقب طبعا في الحضور أو في نهائيات كأس إفريقيا النسخة 12 بعد الفوز على المغرب في المباراة النهائية. تكلمت على رباعية الدفاع، دلاميني، غاميدي، مباني وراماليبي، لاعبة الارتكاز جاني أمام الرباعي ماغايا، مودالي وتشيزاني، بينما كاتالانا على مستوى الخط الامامي. تشيزاني تمشي الكره لمباني، مباني ترسل الطويله اماميه. اليوم نشوف الوجه الحقيقي طبعا لمنتخب تنزانيا بمقدوره ان يوقف جنوب افريقيا. طبعا تنزانيا ليقود باكاري تشيمي امامنا على الصوره، تلعب هذه الجانبيه العرضيه، التغطيه الدفاعيه حاضره. طبعا هل بامكان منتخب تنزانيا ان يصمد حتى اكيد نهايه المباراه؟ امر سيكون صعب عندما نعمل مقارنه على مستوى جودة وخبرة اللاعبات. بكل تأكيد الأفضلية هي لمنتخب جنوب إفريقيا. نذكر بأن المباراة تلعب في ملعب ينضاف إلى قائمة الملاعب المعتمدة من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ملعب مولاي رشيد، واحد من الملاعب القديمة والذي خضع للكثير من الإصلاحات، تهيئ الملعب خصيصا طبعا لهذا الحدث، وطبعا مستقبلا أيضا إجراء مباريات حتى على مستوى دوري الدرجة الأولى. تلعب هذه الكرة لعناصر منتخب جنوب إفريقيا، هنا تصل ناحية لعبة دلاميني ترسل الطويلة للأمام، زالت جنوب إفريقيا. موتالو وسط لعبتين، تخسر هذه الكرة، رجعت إلى ماتسيكي لونيا ميلا. حتى في تشكيلة منتخب تنزانيا مجموعة من اللاعبات اللواتي كنا حاضرات في نسخة الماضية هنا في المغرب عندما خرج منتخب تنزانيا من دور المجموعات. خطأ على مستوى التمرير، عادت لمنتخب جنوب إفريقيا المراوغة، تسديدة، ولكن هنا حارسة المرمى نجيات إدريسة تتصدى. أول تصدي من نجيات حارسة مرمى منتخب تنزانيا. هذه الإعادة مجددا، كرة اللعيبة غاتلانا في أول تسديدة لمنتخب جنوب إفريقيا. كرة في وسط الميدان،
راماليبي بدا الاستحواذ وبدا الضغط وبدا الاقتراب من مرمى منتخب تنزانيا. توصل الكره تشيزاني عندها راماليبي. تشيزاني راماليبي من جديد. هذه تشيزاني مرة أخرى. راماليبي شوف الكرة كيف الدور. تمريرات مركزة من أروع ما يكون بين لاعبات منتخب جنوب إفريقيا. محاولة هنا للمرور عن طريق مودالي. هذه اللاعبة الجديدة بالمناسبة لتنضم لمنتخب جنوب إفريقيا. جنوب إفريقيا طبعا لما نتكلم على ساوث أفريقيا بكل تأكيد الحديث عن ماميلودي سانداونز. هذه العرضية لازالت الفرصة قائمة. ما يقال على الدكور ما يقال على منتخب جنوب إفريقيا رجال ينطبق أيضا على منتخب السيدات لأن معظم اللاعبات يتواجدن طبعا في نوادي جنوب إفريقيا خاصة النادي ماميلودي سانداونز. ولدينا كذلك بعض أسماء المتواجدة فعلا في البطولات الأوروبية سواء الدنمارك أو اسكتلندا وحتى في المكسيك بالمناسبة لأنه لدينا لاعبة تيمبي غاتلانا لاعبة تيغريس هناك في المكسيك والتي تخوض اليوم المباراة رقم 89 بقميص منتخب جنوب إفريقيا والتي سجلت سابقا 33 هدف مع منتخب جنوب إفريقيا. لكن القاعدة الأساس في تشكيلة ساوث أفريقيا هي مشكلة من نادي الذي يسيطر على المشهد في جنوب إفريقيا. يتعلق الأمر بنادي ماميلودي سانداونز. سانداونز عندهم دلاميني عندهم كذلك اللاعب كارابو دلاميني لتنشط في مركز الظهير الأيسر. عندهم مباني أيضا في الدفاع سانداونز. لديهم كذلك هادي بي لاعبة سانداونز. راماليبي في الجهة اليمنى سانداونز إضافة إلى ماتاندي سانداونز لودويك سانداونز ثم ماجيا لاعب الاحتياطية أيضا نادي سانداونز. كان أيضا في بعض الأسماء المتواجدة في أوروبا غاميدي لاعب اللي تنشط في الدنمارك وموتالو المنتقلة إلى الدوري الاسكتلندي. موتالو بالمناسبة تخوض اليوم المباراة رقم 100. هذه تسديدة ولكن الكرة تتحول بعد ذلك إلى ركنية نعم الأولى لمنتخب جنوب إفريقيا. في حين كنت أتكلم عن لاعبة موتالو ليندا موتالو رقم 10 هذه من أبرز اللاعبات 28 سنة تخوض اليوم بالمناسبة المباراة رقم 100 بقميص منتخب جنوب إفريقيا. بينما هنا التسديدة الماضية اللي شكلت خطورة وتدخل المدافع مباشرة إلى أول ركنية. إذن الركنية الأولى بعد مرور 10 دقائق على بداية المباراة 0-0. لكن أتوقع بأن الهدف نعم الهدف سيأتي إن عاجلا أم آجلا. جنوب إفريقيا هذه فرصتها من أجل تحقيق أول انتصار في دور المجموعات في انتظار طبعا المباراتين القادمتين. دلاميني هذه لاعبة ماميلودي سانداونز تستعد لتنفيذ الركنية الأولى. دلاميني صعود مباني صعود غاميدي دلاميني ترفع الكرة في القائم الأول ومرة أخرى هنا دلاميني تهيئ الكرة زالت فوق أرضية الميدان محاولة للمرور لكن في النهاية الإبعيلة تخرج الكرة إلى رمية الجانبية. هذا الملعب شبيه جدا بملعب العبدي في الجديدة يعني كأنك تشوف ملعب العبدي واحد من الملاعب اللي تستضيف مباريات الدفاع الحسني الجديد. يلعب تماس فائدة فريق ماميلودي سانداونز. هذا ثالث حدث إفريقي ينظم المغرب في سنة 2026 بعد كأس الأمم الإفريقية للكبار وبعد كاس افريقيا للناشئين. هذه كرة تتهيأ عرضية تغطية دفاعية لازالت الكرة جنوب افريقيا. محاولة راماليبي على اليمين. راماليبي تعطي تمريرة ممتازة هنا ناحية مودالي استحواذ يعني تقريبا ولو أن الإحصائية لم تصلنا ولكن تقريبا لا تقل عن 75% 80%. أنا تشوف معظم
هنا الفترات الكرة عند لاعبات منتخب جنوب إفريقيا. كرة لجاني، جاني على الجهة اليسرى.

أميني تبحث عن ماغايا، ماغايا العرضية ولكن فيها إبعاد، لازالت الخطورة هنا، التسديدة لا لم تتحكم فيها الكرة، لم تتحكم فيها اللاعبة تشيزاني. تشيزاني كانت عندها فرصة كبيرة لتسجيل الهدف، هذه اللاعبة تشيزاني ضيع فرصة كبيرة، لاعبة نادي ماميلودي ساندانز في حضور رقم 61 مع منتخب جنوب افريقيا. فرصة سهلة، فرصة سهلة للاعبة تشولو تشيزاني صاحبة 25 سنة اللي مسجلة 6 اهداف مع فريق ماميلودي ساندانز او مع منتخب جنوب افريقيا عفوا. تلعب الضربة الحرة، تكلمت على ماميلودي ساندانز، فريق اللي عادة يمثل جنوب افريقيا في تشامبيونز ليج سيدات، النسخة الماضية التتويج كان مغربي مع فريق الجيش الملكي، هذه اللي عادة وضعية تسلل تقول الحكم الشاهين مغربي. اذا ترجع كرة لمنتخب جنوب افريقيا، منتخب جنوب افريقيا طبعا من الرواد على صعيد كرة القدم النسوية قاريا، حاليا مصنف 57 على الصعيد العالمي، منتخب اللي فاز باللقب الافريقي مرة واحدة، والمنتخب اللي كان حاضر في الورد كاب كأس العالم في مناسبتين آخرة في نيوزيلندا وأستراليا، ساوث أفريكا في الدورة الثانية، والدورة الثانية شفناها أيضا مع المنتخب المغربي في أول مشاركة مونديالية 2023. الكرة لعناصر منتخب تنزانيا، منتخب جنوب أفريقيا اللي حضر نفسه بشكل ممتاز لهذه البطولة، بينما كرة خطيرة ولكن دلاميني، دلاميني تابع هذه الكرة، قلت بين منتخب جنوب أفريقيا اللي حضر نفسه بشكل ممتاز لهذا الحدث طبعا من خلال بطولة اسمها كوسافا، خلال مواجهات لمالاوي، أنغولا، ليسوتو وزيمبابوي، وأيضا مباريات ودية شهر أبريل ويونيو حزيران الماضي، فوز على الجزائر في مناسبتين 1-0 و2-0، وأيضا خسارة كانت أمام اليابان الأولى 5-0، ولكن في المباراة الودية الثانية بينهما الفوز لجنوب أفريقيا 1-0، على اعتبار أن آخر مباراة ودية لجنوب أفريقيا كانت في أوساكا اليابانية، هناك لعب مباراتين 5-0 الماتش الأول، 1-0 فوز صغير لمنتخب جنوب أفريقيا في المباراة الثانية. يعني جنوب أفريقيا حضر نفسه بشكل ممتاز من أجل مقارعة الآخرين ومن أجل لقب ثاني في مسيرة قارية. الكرة في وسط الميدان، هذا هو مسار التحضير لمنتخب جنوب أفريقيا مشاهدين الكرام. لكن ماذا عن تنزانيا؟ منتخب تنزانيا أيضا قام بمعسكر، قام بمباريات ودية ولو كانت قليلة، طبعا من أهم المباريات اللقاء اللي جمعه بروسيا، الخسارة مقابل 4 أهداف مقابل هدف واحد مشاهدي الكرام، لكن مقاتل مع جنوب أفريقيا لا، مباريات تحضيرية أقل. منتخب تنزانيا سيكون إنجاز لو وصل إلى دور الربع النهائي، الأمر صعب بكل تأكيد، الأمر صعب في ظل وجود بوركينا فاسو ووجود منتخب الكوت ديفوار، خاصة البوركينا اللي أصنف الثاني في هذه المجموعة بعد جنوب أفريقيا. هذه كرة خطيرة جدا وهدف يضيع، هدف يضيع بنيران صديقة، محاولة إعادة الكرة لدلاميني كادت أن تبلغ المرمى، شوف الإعادة، سوء تفاهم بين الراماليبي ودلاميني، هدية كادت أن تمنح لمنتخب تنزانيا بهذه الصورة، الراماليبي ودلاميني كانت خارجة عن الإطار في لقطة صعبة وصعبة جدا، كان ممكن نشوفوا هدية لمنتخب تنزانيا، تمشي في وسط الميدان، فائدة التنزانية التسديدة، دلاميني السهلة، دلاميني تابع هذه الكرة، إذن تمشي من جديد، باني

موتالو تشيزاني تنطلق الرمالي بي تشيزاني كان عندك الرمالي بي لازالت التسديدة كانت قريبة ماغايا كانت قريبة اللي تنشط في مركز الجناح الأيسر هذه لاعبة ماغايا أول دور لها أول فرصة لها في المباراة يعاد مرة أخرى باليسرى قوية لكن على مرمى نجية تدريس تلعب ضربة المرمى نجية سينغانو سينغانو تلعب طويلة في اتجاه مينجا مينجا لكاتونزي كاتونزي تحت الضغط رجعت إلى سينغانو هذه سينغانو طبعا اليوم منتخب تنزانيا يلعب ثلاثة في المحور مواكامبا ماتسيكي إضافة إلى سينغانو كرة مجددا ام سيوا على جهتي اليمنى لونيا ميلا هذه لونيا ميلا تتقدم الان الخطأ على مستوى التمرير رجعت لي ساوث افريكا ولا في خطأ وضربة حرة لمنتخب جنوب افريقيا كان في خطأ واضح تالي الضربة الحرة جنوب افريقيا تأخرت في التسجيل حتى الآن نجحات اللاعبات التنزانيات في الحفاظ على نظافة الشباك لكن تصور هذه مباراة الانتصار لجنوب افريقيا لمجال تضييع النقاط الكرة تصل لمباني باني في منتصف الميدان ممتاز التمرير ناحية رامالي بي رامالي بي تتقدم لمن رامالي بي في خطأ هل في خطأ لازالة الكرة مودالي تساند الرمالي بي خروج ممتاز تلقى من مينجا لمانيا مينجا ترسلها طويلة في اتجاه توكومبوكي توكومبوكي تتحصل على رمية جانبية إذن يلعب التماس هنا طريق مينجا مينجا تلعب التماس رجعت للخلف مواكامبا وصلت لماتسيكي ماتسيكي ترسل طويلة للأمام صحيح جنوب افريقيا عندهم خط هجوم ناري وتنشيط هجومي ممتاز ولكن الدفاعات في مشكل وحتى هذا الأمر انتبهنا إليه في نسختي الماضية نعرف ولكن هل هذه الحالة هي عامة في الكرة الجنوب افريقية هجوميا ممتازين ولكن دفاعيا سيئين هذه كرة تشيزاني تشيزاني لمن يا تشيزاني زالت حافظ عليها توصل لمودالي تشيزاني مرة أخرى عند الراماليبي تشيزاني تدخل تمرر الكرة الواحدة اثنين لم تنجح الراماليبي في وضعية ممتازة الراماليبي الراماليبي الراماليبي ونجيات تخرج نجيات تخرج وتقطع هذه الكرة هذه نجيات ترسل كرة للأمام هل في خطأ دلاميني تسقط وفعلا مخالفة موجودة لمنتخب جنوب افريقيا بعد 21 دقيقة على بداية المباراة صفر مقابل صفر عن المجموعة الثانية غدا ستكون الانطلاقة الرسمية لمباريات المجموعة الثالثة التي تتواجد فيها نيجيريا زامبيا مصر ومنتخب مالاوي الماتش الأول عن المجموعة الثالثة غدا إن شاء الله زامبيا في مواجهة المنتخب المصري بالملعب الأولمبي في الرباط مباراة صعبة واختبار هو الأصعب لمصر في هذه المجموعة سيكون أمام نيجيريا بطل النسخة الماضية مصر ستلعب مع نيجيريا في الجولة الثالثة يوم الخامس من شهر أغسطس الكرة مجددا غدا زامبيا مصر ونيجيريا في مواجهة منتخب مالاوي طبعا هذه مجموعة مبدئيا نيجيريا زامبيا في ربع النهائي لكن ننتظر مجهودات اللاعبات المصريات في محاولة خطف بطاقة الترشح إلى دور ربع النهائي كرة في وسط الميدان رجعت تنزانيا الآن ترسل طويلة

ماني ماني لاحظ بين الجهة اليمنى متحركة جدا مع تشيزاني والراماليبي. راماليبي في المساندة تصعد ثم بعد ذلك تشيزاني. هذه تشيزاني تشيزاني الآن توصل الكرة لليندا. ليندا موتالو ممتازة التمريرة. محاولة المرور عن طريق اللاعب مودالي. هذه مودالي تضغط صعوبة كبيرة هنا من التنزانيات في الخروج. كاتونزي كاتونزي ليمان. طبعا تعادل يعتبر بمثابة انتصار لمنتخب تنزانيا ولكن لازلنا في البدايات. جنوب افريقيا هو اللي يملك مفاتيح اللعب. جنوب افريقيا مسيطر بالطول وبالعرض. جنوب افريقيا يحاول من اليمين واليسار انتظار طبعا هدف يغير معطيات وهدف يخلي الامور اسهل لمنتخب جنوب افريقيا. غاميدي غاميدي مباني وصلت الى جاني. هذه قائدة المنتخب الجنوب افريقي جاني. موتالو ليندا رجعت للخلف. طبعا القلب النابض لمنتخب جنوب افريقيا هذا الثنائي جاني وليندا موتالو. مباني ممتاز مباني ممتاز في قطع الكرة. هذه مباني تمشي بتمريرة طويلة للأمام محاولة المرور لكن ممتازة لعبة نونكا تتدخل. والمرتدة التنزانية الآن المرتدة التنزانية مرعوبة في المساحة تمشي توكومبوكي توكومبوكي في خطأ. لا تدخل كان سليم تدخل كان سليم أمام توكومبوكي والحكمة شاهيندا توقف اللاعب في إصابة في صفوف منتخب جنوب افريقيا. هذه الإعادة مجددا اصطدام اللي واقع في اللقطة الماضية لكن عموما تدخل كان سليم قرار كان سليم هنا بعدم وجود خطأ. إذن باني التي تعرضت لإصابة المدافع الجنوب افريقية. باني غاميدي في منتصف الميدان على السلام عن طريق اللاعب موتالو. موتالو ترجع للخلف مباني غاميدي غاميدي في وسط الميدان على السلام عن طريق مودالي. مودالي على اليسار دلاميني في السلام. دلاميني تحاول تمر لكن في ليونا ميلا ليونا ميلا والكرة أوتي للتمس. يلعب التمس الكرة جنوب إفريقيا محاولة التقدم الآن توصل عن طريق راماليبي. راماليبي جاني على جهة اليسرى مرفوع الكرة لكن هنا حضرت التغطية إبعاد مباشرة إلى التمس. تشيزاني في التنفيذ أم تتركها لراماليبي. إذن تشيزاني بسرعة. راماليبي راماليبي داخل منطقة الجزاء مرة أخرى. راماليبي تدخل في منتهى القوة لكن لازالت الكرة الجنوب إفريقية عن طريق مباني. هذه المدربة ديزيري ليسيا تعرف بأن أمور أسهل بكثير لكن أيضا الهدف يتأخر. كرة في وسط الميدان ليندا ليندا موتالو تناور بشكل ممتاز تفتح اللعب. الفكرة ممتازة هنا لتشيزاني. تشيزاني خروجنا لم يكن موفق لنجيات لحسن حظها ماسكيتو بعيدة إلى التمس لكن تمريرة من أروع ما يكون لليندا موتالو في اتجاه تشيزاني وبدورها ترفع الكرة بهذا الشكل مرة عالية على نجية إدريسا. نزلت الكرة الجنوب إفريقية مرفوعة في القائمة الثانية. ضربت في العارضة الكرة تضرب في العارضة وتخرج بعد ذلك.
يعد مجددا كرة اللاعب دلاميني. نجيات لمبدأ الأمان هنا حاولت، لأنه هذه الكرات المباغتة صعبة جدا اللي كان ممكن تكون في الشباك عن طريق اللاعب دلاميني لتنشط في مركز الظهير الأيسر. شوف الإعادة، الكرة اللي ضربت في العارضة وخرجت مباشرة إلى ضربة مرمى. واضح الإصابة لحارسة المرمى نجيات إدريسة اللي تشارك في كأس إفريقيا للمرة الثانية في مشوارها. تكلمنا عن المجموعة الثالثة، مباريات ستنطلق غدا. المجموعة الرابعة والأخيرة، المباريات ستنطلق يوم 29 بعد غد إن شاء الله. لقاءين، غانا في مواجهة الرأس الأخضر، ثم مباراة الكاميرون في مواجهة منتخب مالي. يعني هذه المجموعة أنا أعتقد هي في متناول منتخب غانا، في متناول منتخب غانا اللي احتل بالمناسبة مركز الثالث في النسخة الماضية. أربع منتخبات ستتأهل بشكل مباشر لنهائيات كأس العالم، لكن أيضا عدنا منتخبين على مستوى البلاي أوفس، على مستوى القارات. يعني الحظوظ تبقى حتى بالنسبة لي المنتخبات المتواجدة في ربع النهائي لتلعب مرحلة البلاي أوف لتأهل إلى الملحق الأخير القاري من أجل، أو الملحق العالمي من أجل التأهل لكأس العالم البرازيل 2007. لكن ليتأهل بشكل مباشر علي أن يتواجد ويتأهل إلى نصف النهائي. مرة أخرى كرة عن طريق الراماليبي، هذه الراماليبي لمن حتى الآن 6 أهداف مسجلة في هذه البطولة على ضوء نتائج مباريات الأمس. 2-0 الجزائر على السنغال، 4-0 المغرب على منتخب كينيا. تالي الصدارة مغربية مجموعة الأولى. راماليبي من جديد تتعرض للإصابة، تلعب الكرة عن طريق راماليبي مباشرة إلى التماس. راماليبي من جديد تلعب الجانبية، مينجا تنفذ التماس لمنتخب تنزانيا. هذا ملعب مولاي رشيد اللي كان يحتضن عادة العديد من المباريات، الهواة والدرجة الثانية، وحتى سابقا أنا لازلت أتذكر بعض المباريات الدرجة الأولى في سنوات سابقة. طبعا العديد من الملاعب لتخضع للكثير من الإصلاحات تحسبا للاستحقاقات القادمة. تكلم على ملعب مولاي رشيد وأيضا ملعب البيرجيغو من الملاعب القديمة جدا في الدار البيضاء، كذلك يخضع للكثير من الإصلاحات حتى يكتسي حلة جميلة تتناسب مع القيمة الكروية المغربية خاصة هنا في مدينة الدار البيضاء. وزيد على ذلك ملعب تيسيما الجديد، ملعب تيسيما من الملاعب القديمة جدا في مدينة الدار البيضاء. وعندما نقول ملعب تيسيما كيد استحضار النادي الأولمبيك البيضاوي، أو كما كان يسمى سابقا بجمعية الحليب،
من الفرق التاريخية الكبيرة اللي مرت في الكرة المغربية. نادي الأولمبيك البيضاوي كان يلعب في تسيما، وأكيد السنوات القليلة القادمة نشهد ملعب تسيما بشكل الجديد، كما هي الأوراش المفتوحة عبر ربوع المملكة، سواء في مدينة فاس ملعب الحسن الثاني ليخضع للتوسعة والتهيئ من جديد، ملعب أيضا جديد في مدينة أكادير بسعة متوسطة جدا، وأيضا مدن أخرى مقبلة على يعني بناء ملاعب جديدة. هذا إضافة إلى أو بالموازاة مع الملاعب الكبرى التي ستستضيف نهائيات كأس العالم، برز ملعب الحسن الثاني الذي بدأت تظهر ملامحه الأولية. ملعب الحسن الثاني سيكون الأكبر على الصعيد القاري، واحد من أكبر الملاعب على الصعيد العالمي، والذي سيستضيف عدد كبير من مباريات كأس العالم، ملعب طنجة الدولي، ملعب مراكش الدولي، ملعب فاس الدولي، أيضا ملعب أكادير الدولي، ملعب أدرار، يعني ملاعب اللي منتظر أنها تحتضن عديد المباريات في نهائيات كأس العالم، إضافة إلى مركب مولاي عبد الله بالشكل الجميل الذي رأيناه في كأس الأمم الإفريقية السابقة. وهذا الشيء كله يدعو لفخر أنك تشوف ملاعب بهذا المستوى العالي جدا، وستزداد جمالا مع اقتراب موعد كأس العالم بعد 4 سنوات من الآن. هناك مراوغة، رماليبي تسدد، رماليبي، لكن سأل نجية إدريسة تابع هذه الكرة. نجية إعادة مرة أخرى الكرة الماضية، لكن نجية إدريسة كانت سهلة، لم تكن بالقوة الكافية. 34 دقيقة على بداية المباراة، الفرص قليلة جدا بالمناسبة، كنت أنتظر تهديد أكبر وتهديد أخطر من منتخب جنوب إفريقيا. ترسل كرة طويلة للأمام في اتجاه من توكومبوكي، طبعا في توكومبوكي على الصورة، وفيه عيشة رشيد أيضا المهاجمة في صفوف منتخب تنزانيا. للإعادة مجددا، الخطأ المرتكب من نجيات لكن تداركت الموقف. هذه ما شفناهاش على المباشر، على فكرة ما شفناهاش على المباشر، عكس هذه الكرة كانت أسهل. عادت مرة أخرى لمنتخب جنوب إفريقيا عن طريق جاني ترسلها طويلة. هذه اللعبة لجاني، تسترجع الكرة مجددا، عملية المراوغة، تحاول تشيزاني استرجاع راماليبي. ممتازة هذه اللعبة مع راماليبي، نشيطة جدا في الجبهة اليمنى. كرة لمودالي، استحواذهم عالي واستحواذهن عالي جدا في هذا الشوط الأول ليعيش 10 دقائق الأخيرة. نتيجة لازالت سلبية بين الطرفين، ما ينقص منتخب جنوب إفريقيا اللمسة الأخيرة والإنهاء. راماليبي لمن توصل الكرة بهذا الشكل، كاتلانا، راماليبي العرضية، راماليبي، نجيات تصدى من جديد. نبقى مع دلاميني الآن، دلاميني على اليسار، تحضر الكرة بشكل ممتاز لجاني ودلاميني، دلاميني تدخل، لكن طالت الكرة مباشرة إلى ضربة مرمى لفائدة منتخب تنزانيا. إعادة مرة أخرى، هنا الخروج لنجية إدريسة، ترسل كرة طويلة للأمام، من جديد لفائدة اللاعب راماليبي. لاحظ نسبة الاستحواذ 64%،
64% لفائدة منتخب جنوب إفريقيا. مقطوع الكرة، هل تأتي المرتدة الآن؟ هل تأتي الخطورة الآن؟ هنا إمكانية الحضور بمراوغة، دخول، تسديدة، تسديدة، جول، هي جول، هي جول، هي جول. أول لتنزانيا، أول لتنزانيا عن طريق مسيوة. مجهود فردي أكثر من رائع للاعبة الوسط ديانا مسيوة، تمنح التقدم. مفاجأة كبيرة في المباراة بعد مجهود فردي كما قلت رائع جدا، فنيات ومهارات مسيوة ديانا. شوف ديانا انطلقت من وسط الميدان، ديانا كانت ذكية لأن زميلتها على اليسار كان في وضعية تسلل. هنا خادت المبادرة، راوغت وسددت في مرمى دلاميني. إذا النتيجة تتغير، هدف يأتي عكس مجرى المباراة. جنوب إفريقيا تسيطر ولكن الفاعلية حاضرت من أول كرة لمنتخب تنزانيا عن طريق ديانا مسيوة. إذا ديانا تتقدم، تنزانيا في شوط المباراة الأول يسير نحو نهايته بمفاجأة هنا قادمة من ديانا مسيوة على الصورة. إذن في انتظار ردة فعل منتخب جنوب إفريقيا بعد تقدم عن طريق ديانا مسيوة. هناك تدخل في خطأ وبطاقة صفراء، نعم كارت الأصفر سيأتي الآن. إذن في كارت أصفر، نون كايبا تتلقى البطاقة الصفراء الآن. إذن تلعب الضربة الحرة تشيزاني. هي من تساعد للتنفيذ تشيزاني، مرفوعة داخل منطقة الجزاء لكن تترك مباشرة ضربة مرمى. ترسل طويلة للأمام، نجيت أمامي الكرة، هنا خطأ. دلاميني تتابع هذه الكرة في سقوط وفي إصابة بالفعل. مباراة شهدت العديد من التوقفات، هذا توقف آخر. ننتظر سينا في اللعب.
كما شاهين دا مغربي تطلب إخراج اللاعب حتى يتسنى استئناف اللاعب في الفترات الأخيرة من هذا الشوط الذي يعرف تقدم منتخب تنزانيا في مفاجأة كبيرة 1-0 هدف اللاعب ديانا مسيوا. يا هنا الاصطدام، هنا الاصطدام اللي حصل، والمرة الثانية يقع هذا الاصطدام بين اللاعبتين راما ليبي واللاعبة رقم 11 ديانا مسيوا أو توكومبوكي. نعم توكومبوكي رقم 7 اللي كانت في صراع في كرة هوائية مع راما ليبي. إذن يتم إخراج اللاعبة توكومبوكي، ممكن نشوفوا تغيير التراري أم ستعود إلى أرضية الميدان. ننتظر عموما تم إخراج اللاعبة في هذه اللحظات، وعلى بعد أقل من دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي. إذن كرة لفائدة دلاميني تلعب لي غاميدي امباني. سلامة اللاعب امباني، تتقدم لمن امباني؟ امباني هناك راما ليبي، والتدخل من سينغانو الى رمية جانبية، والراما ليبي على التنفيذ. هذه راما ليبي تنفذ الجانبية، تشيزاني راما ليبي ثنائية رائعة جدا في الجهة اليمنى، لكن هنا إدريسة نجيات الجيد في نجيات إدريسة، تقديراتها دائما موفقة في الخروج، عندها جرأة كبيرة، عندها شجاعة كبيرة، دائما تخرج في الوقت المناسب. حتى الآن منتخب تنزانيا بصراحة عنده تنظيم جيد وتمركز جيد، تالي هذا الأمر يقلل المساحات أمام لاعبات منتخب جنوب إفريقيا. راما ليبي يعني خطورة جنوب إفريقيا كانت فقط في بعض التسديدات، لكن اختراق العمق الدفاعي هنا كان في صعوبة لرفيقات ليندا موتالو. كرة توصل جهة اليسرى، ماغايا تحاول، ماغايا تهيئ، ماغايا ولكن مقطوعة. هذه خطورة منتخب تنزانيا، المرتدات، التحولات، توكومبوكي لا، هذه نونكا في وسط الميدان، لازالت تنزانيا، وهناك خطأ، هناك خطأ، ربما كارت أصفر فعلا، كارت أصفر لكاتونزي. إذن 5 دقائق وقت محتسب بدل ضايع على إثر التوقفات التي حصلت في هذه الجولة الأولى. إعادة مجددا، نعم هنا التدخل، وربما حتى نقاش حول كارت أحمر، لكن حسن حظ لاعب كاتونزي هنا خدت الورقة الصفراء فقط. هذه الكرة ترسل للأمام، وصلت إلى مودالي، تشيزاني لم تصل ليندا، تسترجع راما ليبي، مودالي تحاول، مودالي غلق عليها المجال، هذه مودالي مجددا تحاول، مودالي ترفع كرة نجيات، ولازالت صعبة تسديدة نجيات إدريسة، برافو نجيات إدريسة، تتألق وتحرم منتخب جنوب إفريقيا من هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضايع. هذه الإعادة، التصدي الأول، لكن التصدي الثاني كان أجمل، التصدي الثاني كان مميز من حارسة المرمى نجيات إدريسة. هذه من زاوية أخرى الكرة الماضية، التسديدة من غاتلانا، لم تظهر كثيرا غاتلانا، لكن هنا كانت أقرب لهدف التعادل، لأن تلعب الركنية
فائدة منتخب جنوب افريقيا مقوصة والتعادل. نعم والتعادل يأتي في وقت ممتاز لمنتخب جنوب افريقيا. يأتي التعادل عن طريق مباني المدافع هنا في وضعية ممتازة. بامباناني مباني تتمكن من معادلة النتيجة في الوقت بدل الضايع. خطيرة هذه الركنية، طريقة تنفيذ الركنية ممتازة. شوف الإعادة مقوصة في اتجاه المرمى، التصدي الأول من ناجيات، ولكن مباني هنا تكمل نحو الشباك. إذن تعادل 1-1. شوف طريقة تنفيذ الركنية مميزة، كانت رايحة للشباك، ناجيات تتصدى ومباني تكمل للشباك. هذه تشيزاني، تشيزاني سريعا. منتخب شرق افريقيا نحاول انه يباغت مجددا. اذا ركنيه، كل الركنيات تشكل خطوره من جانب منتخب جنوب افريقيا. ستلعب الركنيه 1-1 الان. التعادل عن طريق مباني. تلعب الركنيه عن طريق دلاميني. دلاميني مرفوع الكرة لدلاميني في القائمة الثانية الرأسية. سيوا كان في اصطدام مرة أخرى. مضالي تتعرض للإصابة. إذا تلعب الضربة الحرة ماتسيكي، ترسل كرة طويلة ماتسيكي فقط إلى حارسة المرمى. دلاميني، هذه دلاميني ترسل كرة طويلة للأمام. خطأ في الإبعاد. هنا الفرصة لجنوب إفريقيا وناجيات إدريسة. نعم ناجيات إدريسة تبعد الكرة ثواني الأخيرة على نهاية الشوط المباراتي الأول. تمرر كرة لونيا ميلا مع ماتسيكي. لونيا ميلا الكرة إلى تماس، يلعب بسرعة. إذن في هذه اللحظات يتم الإعلان على نهاية الشوط المباراتي الأول بالتعادل هدف مقابل هدف في إطار المجموعة الثانية. مشاهدينا الكرام ألقاكم بعد حين إن شاء الله.

0: passion,
1: glory,
0: history,
2: precision,
3: champion.
4: لكل قصة عظيمة نهاية إلا قصة بين سبورتس، فالقصة مستمرة.
5: موسم جديد،
3: تحدي جديد،
6: قصة جديدة
3: تبدأ الآن.

0: الوقت بدل الضائع اماميه مصطفى استلم مصطفى هي هي مصطفى هي مصطفى هي مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى انا بحبك يا مصطفى الله يا درش الله يا درش الله يا درش
1: تعود الكرة من جديد لمنتخب كاب فيردي ستيفن موريرا جول بوم كيف بينا
2: بهدوء بثقة بادخار الجهد للمواجهة القادمة أمام الكاميرون فاصل من المهارة بشكل مميز يا ولد يا صدرت الهدفين بعد هذه الكرة الجميلة حلوة
1: بيبي يختار التصويب جو كويتا كويتا بوباكار بوباكار يراوغ سبب بوباكار في الشبكة جول سدد سدد سدد

في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرون أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس. لحظات لا تنسى، أوقات جميلة جمعت كل العالم، نعود إليها لنشاهد أفضل ما حصل في هذا العرس الكروي. تتابعونها معنا ضمن برنامج حصيلة بطولة كأس العالم 2026 الأحد، حصرياً على بي إن سبورتس 1.

0: اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحضارة، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرون آيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
1: Here, we're known for our sense of service. It's all about finding ways to support you. Day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent.
2: تحية طيبة مشددا مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس. هنا اللحظات التي تسبق انطلاقة الشوط الثاني من مباراة جنوب افريقيا وتنزانيا لحساب الجولة الأولى من منافسات كأس أمم افريقيا للسيدات والمقامة حاليا في المغرب، وتحديدا هنا مباراة التي تجرى في مدينة الدار البيضاء بملعب مولاي رشيد. شوط أول تذكير انتهى بالتعادل، هدف مقابل هدف على سباقية كانت لمنتخب تنزانيا عن طريق ديانا مسيوا قبل أن تتمكن أمباني في الوقت المحتسب بدل الضايع من معادلة النتيجة. يبدو بأن هناك تغيير في صفوف منتخب جنوب إفريقيا، ماجيا مكان مودالي، أول تغيير في صفوف منتخب جنوب إفريقيا. ماجيا فعلا على الصورة ستكون حاضرة كبديلة مع انطلاقة الشوط الثاني. بقية العناصر لدينا دلاميني في حراسة المرمى، نعم أندي دلاميني لدينا كذلك اللاعب كارابو دلاميني إضافة إلى غاميدي إمباني صاحبة الهدف الرامة ليبي تشيزاني جاني موتالو ماغايا غاتلانا إضافة إلى اللاعب البديل التي دخلت ماجيا بالمقابل. لا تغييرات من طرف المدرب باكاري جيمي وحتاب هذه الفرصة تسديدة ولكن نجيات بعد ذلك تتصدى. منتخب تنزانيا نجيات إدريسا في حراسة المرمى ماتسيكي نواكامبا سينغانو كاتونزي ديانا مسي وصاحبة الهدف نونكا لونيا ميلا مينجا إضافة إلى صانعة الهدف عيشة رشيد في الخط الأمامي وتوكومبوكا أكثر من تعرضت للإصابة بالمناسبة في بطاقتين صفراوان في تشكيلة منتخب تنزانيا نونكا ثم كاتونزي. نذكر بأن هذه المجموعة الثانية التي تضم الكوت ديفوار وبوركينا فاسو المنتخبان اللذان سيتواجهان أقل من ساعتين. نعم أقل من ساعتين سيكون الموعد مع لقاء بوركينا فاسو ومنتخب الكوت ديفوار غير بعيد عن هذا الملعب ملعب العربي الزولي كذلك واحد من الملاعب التي تستضيف نهائيات كأس الأمم الإفريقية سيدات لجانب طبعا الملاعب المتواجدة في الرباط ملاعب الثلاثة في الرباط. تلعب ضربة المرمى في انتظار مباريات الغد زامبيا مصر ونيجيريا مالاوي وفي انتظار طبعا مباريات المجموعة الرابعة بعد غد غانا في مواجهة الرأس الأخضر والكاميرون في مواجهة منتخب مالي. هنا الكرة ترفع لكن بعد ذلك تغطي الشوط أول عرف السيطرة مطلقة لمنتخب جنوب إفريقيا اكتفى فقط بهدف في الوقت الذي كان فيه متأخر في النتيجة بعد مباغتة من ديانا مسيوا بعمل فردي. منتخب تنزانيا الذي اعتمد أكثر على التنظيم الدفاعي والتحولات في المرتدات واحدة منها نجحت على إدريا ديانا مسيوا من تسجيل الهدف. ستلعب الضربة الحرة فائدة منتخب تنزانيا تسدد هذه الكرة لكن تمر جانبا. ثالث مشاركة لمنتخب تنزانيا ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا المشاركة الأولى في 2010 والمشاركة الثانية كانت في النسخة الماضية عندما خرج منتخب تنزانيا من الدوري الأول. في المقابل منتخب جنوب إفريقيا متعود على المشاركات متعود على الحضور في نهائيات كأس الأمم الإفريقية من خلال تواجده في العديد من المحطات بكل تأكيد وهو الفائز باللقب. طبعا لدينا 13 مشاركة ولقب بطولة في 2022 هنا بأرض المملكة المغربية. الكرة مرة أخرى لمنتخب جنوب إفريقيا. جنوب إفريقيا لا أتصور بأنه سيخرج عن السياق ما شاهدناه في الجولة الأولى على الأقل أتكلم عن الاستحواذ الذي ظهر بنسبة عالية وصلت لفترات إلى 70% قبل أن تنزل إلى 64%. عموما تنزانيا حاول ركز مجهوداته على مستوى الدفاع حاولت تفادي أهداف أخرى وأعتقد بأن نتفق جميعا على أن النجم الأولى في تشكيلة منتخب تنزانيا لا شك في ذلك حارسة المرمى ناجية إدريس التي كانت لديها العديد من التصديات لأن منتخب جنوب إفريقيا خلق فرص كثيرة في الشوط الأول لكن واجه هنا جدار وحارسة مرمى مميزة ناجية إدريس. لازالت الكرة لفائدة منتخب جنوب إفريقيا. دلاميني هل تتغير الأمور في هذا الشوط الثاني؟ هل تفعل جنوب إفريقيا؟ هل تحسم الانتصار؟ تشيزاني من جهة اليمنى محاولة المرور والكرة تتحول بعد ذلك إلى ركنية. ركنية عن ضربة مرمى فعلا إشارة الحكم المصري الشاهين بوجود أول ركنية في شوط المباراة الثاني. تلعب الركنية هل هناك تغيير يحدث في صفوف منتخب تنزانيا؟ لأن عائشة رشيد فعلا تخرج، عائشة رشيد تترك أرضية ميدان وتدخل أوبامبا، حسنات أوبامبا تدخل في يدي الأثناء. أول تغيير في صفوف منتخب تنزانيا، ستلعب الركنية جنوب إفريقيا الآن. 1-2 تشيزاني، ناقصة تمريرة تالي تبعد عملية الخروج بالكرة لم تنجح، وتماس نعم تماس لفائدة منتخب تنزانيا. يلعب التماس بسرعة واسترجع الكرة، تحول في هجمة سريعة الآن، هجمة سريعة الآن، التسديدة فيها تصرع كان ممكن التعامل مع هذه الكرة بشكل أفضل جماعيا، لكن هنا تسديدة من دون مشاكل لحارسة المرمى ناجية إدريسة. أكيد استفادت من خبرة الحضور في نهائيات الأمم الإفريقية السابقة. تنزانيا عندما خرجت من الدور الأول، منتخب يعتبر جديد في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، وبكل تأكيد هو استفاد من زيادة عدد المنتخبات المشاركة. الآن لدينا 16 منتخب مشارك في نهائيات الكان سيدات، وطبعا المتأهلات إلى نصف النهائي سيتواجدنا في نهائيات كأس العالم البرازيل 2027. لأول مرة الكاف يعتمد الكان كقاعدة من أجل التواجد في المونديال، أول مرة يطبق هذا النظام، التواجد في نصف نهائي الكان يساوي الحضور لنهائيات كأس العالم. لكن على مستوى الأولمبياد لا، تصفيات لوحدها، تصفيات الألعاب الأولمبية لوحدها، وطبعا إفريقيا مخصص لها بطاقتين في الأولمبياد، منتخبان فقط يمثلان القارة الإفريقية على مستوى السيدات في نهائيات الألعاب الأولمبية. الكرة تصل بعد ذلك برأسية هنا ناحية لاعب موتالو على الجهة اليسرى، تبادل الآن والتحرك الآن والبحث عن الحل من جهة اليسرى، ماغايا تحاول، لكن هنا تقطع الكرة ليون ياميلا اللي تلعب دور دفاعي وتسند ماسيكي على اليمين. تشيزاني رجعت تنزانيا مرة أخرى، في خطأ مرتكب، صراع بدني قوي، صراعات ثنائية قوية، وهذا شاهدنا أكثر في شوط المباراة الأول. بينما هنا الحكم الشاهيندة المصرية تعلن عن خطأ، مصر التي ستلعب أول مباراة لها غدا في مواجهة منتخب زامبيا. هذه الإعادة مجددا، صراع الكبير والسقوط هنا للاعب نونكا بعد اصطدامه مع ليندا موتالو. تلعب الضربة الحرة، يعني منتخب تنزانيا لا تنتظر منه أنه هجوميا يكون حاضر بقوة، فقط سيعتمد على المرتدات. كرة توصل على الجهة اليمنى، خطأ هنا في تحكم بالكرة، تلاقى من دلاميني الجهة اليسرى، التحرك الآن في المساحة، ممتاز تحرك، عملية التحضير العرضية، ولكن هنا لم تتحكم فيها اللاعبة ماغايا. عادت الكرة التنزانية الآن، الاستلام صعبة دي الوضعية، وسرعة المدافع الجنوب إفريقية هنا، غاميدي تعيد لي دلاميني، ماني وصلت إلى ليندا في المساحة، ليندا تمرر هنا في اتجاه من ماغايا، أقرب إلي حارسة المرمى الناجيات. 10 دقائق على بداية شوط المباراة الثاني، جنوب إفريقيا تحافظ على نفس طريقة اللعب.

السنة القادمة. عادت الكرة مجددا لفائدة منتخب تنزانيا. ديانا مسيوا سينغانو ترسل طويلة للأمام دلاميني، وصول متأخر لدلاميني، لازالت الفرصة قائمة لمنتخب تنزانيا الرأسية، ولكن تمر جانبا رأسية، الكرة تمر جانبية. توكومبولي، هذه الإعادة، هنا خروج لم يكن موفق من دلاميني. حسن حد دلاميني، هذه الكرة مرت بسلام، الرأسية الماضية من توكومبولي. ماني تستعد لتنفيذ ضربة المرمى، هل من تغيير آخر؟ ماني تتهيأ الكرة في الجهة اليسرى، الضيع بعد ذلك، الضيع بعد ذلك، هذه عرضية، شوف الأخطاء، أخطاء ممكن تستغل من منتخب تنزانيا. هل من مفاجأة أخرى؟ هل من مفاجأة أخرى؟ هنا الكرة تتهيأ وخطأ موجود، خطأ هنا قريب جدا من حارس المرمى دلاميني، كانت قريبة الحكم الشاهين المغربي اللي فعلا هنا تقر بتدخل كان حاضر في حق المهاجمة توكومبوكي. هذه من زاوية أخرى، تدخل من المدافع عمباني في حق توكومبوكي. إذن هل تستغل التنزانيات الضربة الحرة القريبة؟ هل يكون الموعد مع الهدف الثاني؟ بينما دلاميني ترتب الجدار، توقف الجدار بالشكل صحيح، وهنا لدينا اللاعبة حسنات أوبامبا هي من تستعد للتسديد. فعلا حسنات هي من تقف خلف هذه الكرة أمام جدار مشكل من خمس لاعبات، ست لاعبات. حسنات هل تفعلها في كرة صعبة، في كرة الثانية؟ حسنات ودلاميني تتصدى، حسنات البديلة كانت قريبة جدا من إمضاء الهدف الثاني، لكن براعة في التصدي، صراحة براعة كبيرة من دلاميني. شوف الإعادة، هنا ردت فعلا، هنا رجعت بسرعة لليمين وقامت بتصدي لكرة في غاية الروعة من قدم اللاعبة حسنات. هذه الإعادة مجددا، كرة كانت صعبة لكن الريفليكس حاضر، والتصدي من أروع ما يكون لحارسة المرمى دلاميني. هذه الكرة الأخطر، هذه الكرة الأصعب، هذه الكرة الأبرز في شوط المباراة الثاني عن طريق البديلة حسنات. إذن هناك خطأ تم احتسابه الآن لفائدة منتخب جنوب إفريقيا، رغم أن جنوب إفريقيا سيطر في هذا الشوط الثاني، لكن الخطورة كانت من خلال الفرصة الماضية لمنتخب تنزانيا. ستلعب إذن الضربة الحرة ربع ساعة لبداية الشوط المباراتي الثاني. كرة جنوب إفريقيا أمامية بالرأس في اتجاه دلاميني تحاول تمر، لكن في لونيا ميلا، المطلوب من لونيا ميلا أنها تقوم بأدوار الدفاعية. ممنوع الصعود، صعود معناه يخلي مدرب منتخب تنزانيا المجال لدلاميني من أجل هنا الصعود والمساندة. دلاميني معروف بالعرضيات، دلاميني والحلول في اليسار غايبة تقريبا في ظل أكيد الحضور القوي ليونا ميلا. كرة في وسط الميدان مقطوعة من كاتونزي. تنزانيا أفضل الآن، تنزانيا أكثر جرأة، تنزانيا أكثر قرب من حارسة المرمى دلاميني. تشيزاني تمرر كرة في الجهة اليمنى، مراوغة ممتازة والتقدم، تشيزاني من جديد، تشيزاني وماجيا بالمناسبة هي البديلة الأولى بعد دخولها مكان مودالي. هذه اللعبة تشيزاني، رمالي.

تسعى لتنفيذ تماس مرفوع الكرة داخل منطقة الجزاء الرأسية، كان فيها إبعاد مرة أخرى. كاتونزي عند بطاقة صفراء، لازم تنتبه اللاعب كاتونزي. لونيا ميلا تبحث هنا عن نونكا، تسرجع من طرف دلاميني، ليندا تشيزاني، تشيزاني تبحث عن الحل، رجعت إلى الخلف، دلاميني في الاستلام، دلاميني تراوغ، دلاميني ممتازة التمريرة، تشيزاني تتحرك على اليسار في المساحة، هنا موجودة ماغايا، ماغايا رجعت إلى جاني، جاني جاني جاني تراوغ، جاني تمرر، واحد اثنين ممتازة، تشيزاني فتح المجال، التحرك على اليمين الآن، راماليبي، راماليبي تدخل المنتصف، راماليبي، راماليبي بينية مقطوعة، هنا تنظيم ممتاز، تكتل رائع، لاعبات التنزانيات لازالت الهجمة قائمة، وإمكانية المرور، وهناك خطأ، هناك تدخل موجود، مين جاء تتحصل على ضربة حرة، هذه الإعادة، نعم الخطأ الماضي من غاتلانا. تلعب الضربة الحرة، مرة أخرى تنزانيا ترسل طويلة للأمام في الراماليبي أو ليندا، أو خطأ، خطأ، خطأ في الإبعاد، خطأ في الإبعاد، ومخالفة، نعم في كارت أصفر آخر، في كارت أصفر آخر، لا حكما تكتفي فقط بالإعلان عن ضربة حرة على مشارف منطقة جزاء. هنا بدأت تظهر خطورة التنزانيات في الكرات الثابتة، للإعادة دلاميني كانت في صراع مع نونكا، شوف هنا المجهود الكبير لنونكا، وهذه تستحق بطاقة، هذه فيها كارت أصفر، لعب دلاميني، ضربة حرة جانبية، دلاميني توقف الجدار مجددا، هي تعرف خطورة التنزانيات في الكرات الثابتة، تعرف الآن مدى خطورة الكرات القادمة من اللاعبات التنزانيات، وإن اختلفت الوضعية الآن لأن الكرة جانبية، لكن في إمكانية للتسديد مباشرة، مينجا فعلا، هي مينجا الآن، تنزانيات يدركنا بأنه بإمكانهن التسجيل ولو تعلق الأمر بمنتخب ثقيل من قيمة جنوب إفريقيا. مينجا، مينجا الآن، مينجا الآن، مينجا تسدد، لازالت والكرة مرة جانبية فيها ركنية، نعم كنا قريبات من الهدف الثاني، التنزانيات كنا قريبات من إمضاء الهدف الثاني، هذه الإعادة، الكرة تلمس المدافع ماغايا، فعلا هي ماغايا من لمست الكرة، غيرت المسار، تالي ركنية من جديد لمنتخب تنزانيا، يعني منذ دقائق تنزانيا هي اللي تأخذ المبادرة، هي اللي صارت تهدد أكثر، في حين توقعنا العكس تماما، جنوب إفريقيا بعد التعادل عن طريق إمباني كنا ننتظر منتخب ساوث أفريكا بأفضلية في هذا الشوط، لكن العكس هو اللي يحصل، العكس هو اللي يحصل، تنزانيا الأقرب للهدف الثاني، مينجا تساعد لتنفيذ ركنية، مينجا مرفوعة في القائمة الأول، دلاميني ممتاز، دلاميني ممتاز، دلاميني في سقوط، مفروض الحكم توقف اللعب، إذا تواصل السقوط مفروض الحكم شاهيندا توقف اللعب، يتواصل يتواصل، أوه هل فيها ضربة جزاء، هل فيها ضربة جزاء، هل فيها تدخل هنا، عموما تنزانيا أفضل بكثير من جنوب إفريقيا، شوف الإعادة، ما هذا الخروج من دلاميني، خروج خاطئ تماما، خروج خاطئ تماما أمام توكومبوكي اللي كانت قريبة من تسجيل الهدف، توكومبوكي كانت قريبة جدا،
من إضافة الهدف الثاني. حقيقة تنزانيا تقدم شوط ثاني ممتاز. لاحظ الكلام بين توكومبوكي والحكم الشاهيندا بحكم تواجد وحصول خطأ في اللقطة الماضية، لكن توكومبوكي هي اللي لمست الكرة الأولى. هذه الإعادة مجددا، اللقطة اللي كان فيها هنا الخطورة، لكن أيضا الخروج لم يكن موفق من دلاميني. هل نشهد مزيد من التغييرات؟ حتى الآن تغيير واحد في كل منتخب، بينما لا زال السقوط للمدافعة غاميدي بونجيكا. إذن يتواصل اللاعب. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان عبر قنوات بيان سبورتس، اليوم هو الثاني في مسابقة كأس إفريقيا للأمم سيدات مقامة في أرض المملكة المغربية، بعدما تابعنا المباريات اللي جرت في العاصمة الرباط عن المجموعة الأولى. تمشي الكرة للتماس، لا أعرف إن كانت الإنارة اشتغلت لأنه الساعة 7:30 بالتوقيت المغربي حتى تكون الصورة أوضح. عموما ستلعب الجانبية، فائدة منتخب هنا تنزانيا. هذه العرضية، التغطية الدفاعية موجودة، نقترب من الدخول في 20 دقيقة الأخيرة. مشاهدين الكرام، تشيزاني مباشرة تخرج إلى التماس. ذكرت بأن ملعب مولاي رشيد شبيه جدا بملعب العبدي الجديدة. يلعب التماس بسرعة ناحية دلاميني، مرسلة طويلة إلى الأمام، تغطية بالرأس عن طريق لونياميلا، رجعت إلى دلاميني مجددا. فعلا صعوبات كبيرة يجد منتخب جنوب إفريقيا الآن في ظل التطور الكبير في أداء تنزانيا. صحيح تنزانيا الشوط الأول كان متحفظ، بالأحرى كان مجبر على أن يكون مدافعا، لكن في الشوط الثاني هو ليأخذ المبادرة أكثر، هو ليتقدم أكثر، هو ليبحث عن الهدف الثاني أكثر، هو ليظهر إصرار من أجل الانتصار في أول حضور رسمي في نهائيات كأس أمم إفريقيا هذه السنة. تمشي كرة من جديد، هذه النسخة 14، ترسل طويلة لن نتفاجأ إذا تمكن منتخب تنزانيا من التسجيل. نقلة في منتصف الميدان، هنا المراوغة، هنا التقدم، وصلت بهذا الشكل ليندا موتالو. ليندا كنت أنتظر بأنها ستسدد، فعلا كانت في وضعية التسديد، لكن فضلت التمرير في العمق، ولا مرة نجح منتخب جنوب إفريقيا في إيصال الكرة في العمق. هذه تسديدة تشيزاني بعيد، تشيزاني الكرة بعيدة تماما، تخرج إلى ضربة مرمى. إذن الآن فعليا سندخل 20 دقيقة المتبقية على نهاية المواجهة، والنتيجة لازالت متعادلة هدف مقابل هدف. كرة من جديد منتخب جنوب إفريقيا، ولكن سهلة لحارسة المرمى ناجيات إدريسة. ناجيات بالمناسبة مرتاحة واخدة راحتها في هذا الشوط لأنها لم تختبر، عكس الشوط الأول ظهرت كثيرا، وقد تظهر هنا عن طريق دلاميني العرضية مرة جانبا. فرصة كبيرة لمنتخب جنوب إفريقيا، فرصة كبيرة تضيع عن طريق ماجية البديلة.
ماجي يضيع. شوف هنا أمام حارسة المرمى نجيت. هذه الإعادة التمريرة أخيرا. وتذكروا ماذا قلت لكم، لاعبة دلاميني تمتاز بعرضيات في منتهى الروعة، وهذه أول كرة تقدمها دلاميني. إذن تغييرات تأتي اتباعا، ماكايا تخرج، موتالو ليندا تخرج، دخول سالغادو، دخول موتاو. هذه سالغادو على مستوى الخط الهجومي، وايضا موتاو في وسط الميدان. بينما تبديل ثاني في صفوف منتخب تنزانيا، ماري سيامي مكان نونكا. إذن ماري سيامي البديل الثاني في صفوف تنزانيا بعد حسنات أوبامبا. دلاميني أو نجيات إدريسا في وسط الميدان. حقيقة شوط ثاني الأروع لتنزانيا منذ مشاركاتها السابقة، يعني وخاصة أن جي أمام منتخب جنوب إفريقيا، منتخب اللي مرشح يعني يفوز باللقب، لكن يوجد صعوبات كبيرة اليوم أمام منتخب منظم صراحة. يعني في تطور كبير في مستوى تنزانيا مقارنة مع الحضور الماضي في نسخة 2024، وبالتالي تنزانيا ربما يكون رقم صعب في هذه المجموعة التي تضم أيضا الكوت ديفوار ومنتخب بوركينا فاسو. هذه الكرة للأمام مباشرة تخرج إلى الجانبية. إذا منتخب جنوب إفريقيا يلعب البطولة بهذا الشكل في قادم المواعيد سيعاني كثيرا، وربما يوجد صعوبة حتى في التأهل إلى نهائيات كأس العالم البرازيل 27. كرة في وسط الميدان لمنتخب تنزانيا، مرسلة طويلة للأمام، وفي خطأ، في خطأ من توكومبوكا. كان في دفع من قائدة منتخب تنزانيا. هذه الإعادة، صراع بينه وبين المدافع غاميدي. دلاميني كرة في منتصف الميدان لعناصر منتخب جنوب افريقيا. سالغادو بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة جدا. ننتظر تنفيذ ضربة المرمى. كرة مرسلة طويلة إلى الأمام، السلام عن طريق تشيزاني تسترجع الكرة. لا، في خطأ، نعم هناك مخالفة، إذن خطأ يحتسب هنا لفائدة منتخب تنزانيا. هذه الإعادة مجددا، كان في دفع واضح، لم تقدم شيء لاعبا غاتلانا منذ أول دقيقة. فرصة يعني بالكاد تابعنا لها كرة وحيدة كانت في الشوط الأول. دلاميني الوقت يمضي بسرعة، ربع ساعة تبقت على نهاية المواجهة. تعادل مبدئيا هو في صالح تنزانيا، ولو أن تنزانيا الآن طموحاتها كبرت من أجل تحقيق الفوز، خطف هدف الانتصار. لكن سنرى جنوب افريقيا مع التغييرات، خاصة بدخول اللاعب سالغادو. هذه سالغادو على الصورة، المهاجمة البديلة دلاميني تلعب التماس. رجعت لحارسة المرمى دلاميني، في دلاميني حارسة المرمى، ودلاميني اللي تنشط على الجهة اليسرى. لكن وجدت صعوبة كبيرة في ظل حضور الدفاع القوي للاعب رقم 17 لونياميلا. دلاميني وصلت إلى غاميدي،
غاميدي فعليا دخلنا الربع ساعة المتبقية على نهاية الوقت الأصلي. نتيجة 1-1. سالغادو بينية ممتازة. هذه ممكن، هذه ممكن. دلاميني تدخل. دلاميني تأخرت، تأخرت دلاميني. من نهاية الأمر كرة في التماس دائما لفائدة منتخب جنوب إفريقيا. ستلعب الرمية الجانبية. دلاميني، تشيزاني في الاستلام. تشيزاني أوه بعيد بعيد دون رؤية المرمى. تشيزاني بمقصية ولكن لا خطورة حتى الآن. الخطورة تقريبا غايبة على مرمى تنزانيا في هذا الشوط استثناء الانفراد لكرة ماجية أمام ناجيات. هذه ناجيات تستعد لتنفيذ ضربة المرمى. كرة من جديد جنوب إفريقيا. محاولة تمرير بينية ممتازة. تدخل الدفاع، الدفاع كان في الإبعاد والكرة تتحول مباشرة إلى ضربة مرمى. نعم ضربة مرمى. ستلعب ضربة المرمى. للأمام دي الكرة مرة أخرى تنزانيا. خطأ في التغطية، خطأ في التغطية. عادت إلى توكومبوكا، توكومبوكا لليسار. نقلات جميلة جدا بين اللاعبات التنزانيات. ماني يتخرج دي الكرة. في خطأ، في خطأ. الكرة طالت مباشرة إلى ضربة مرمى. هنا كادت اللاعب الرمى لبي أن تتسبب في حدوث فرصة كبيرة لمنتخب تنزانيا. أخطاء في هذا التوقيت ستكون صعبة جدا لأن كل ما اقتربنا من نهاية المواجهة في حال تلقي هدف سيكون صعب التعويض. ومنتخب تنزانيا يظهر تماسك كبير كل ما اقتربت المباراة من النهاية، وهذا بصراحة شيء جيد يؤكد بأنه فعلا تطور كبير في مستوى تنزانيا مقارنة مع الحضور في النسخة الماضية. تشيزاني، تشيزاني تلعب لدلاميني، دلاميني، دلاميني، دلاميني البينية لكن مكشوفة، مكشوفة التمريرة. والتموضع كان ممتاز لماواكامبا. الأمامية تخرج حارسة المرمى ناجيات. ناجيات الكرة في التماس. يلعب بسرعة. مرة أخرى جنوب إفريقيا تحضير هذه العرضية. دفاع في التغطية مجددا. ضاغطين، ضاغطين أو ضاغطات الجنوب إفريقية الآن. كرة تتهيأ يمينا، محاولة رفعها داخل منطقة جزاء ولكن ناجيات سالة، سالة، سالة دي الكرة من جانب ناجيات إدريسة. عملت مجهود كبير في الشوط الأول لأن بصراحة لولا برعتها في التصديات كان ممكن جنوب أفريقيا تحسم الأمور في الشوط الأول. كرة من جديد لاميني وصلت إلى مباني. غاميدي تهيأ في منتصف في الميدان. تحضير ممتاز. دلاميني تصعد الآن، دلاميني تصعد الآن، دلاميني تهيأ الكرة. تحضير التسديد. لازالت، لازالت، لازالت، لازالت الهجمة. سالغادو وناجيات على مرتين. لازالت الكرة جنوب إفريقية. من تتابع، من تتابع هذه الكرة ولا واحدة. رجعت مجددا. تشيزاني، تشيزاني، تشيزاني، تشيزاني كانت تحضر للتسديد. سمات كبيرة تظهر اللاعبات التنزانيات. دلاميني، دلاميني. تحاول جنوب إفريقية الآن الرفع من النسق وزيادة الضغط مع اقتراب نهاية المواجهة لأنه فعلا تبقت أقل من 10 دقائق على نهاية الوقت الأصلي. دلاميني
كرة من جديد. ماني ماني جنوب إفريقيا بعد التغييرات صارت أفضل والأقرب. تشيزاني تشيزاني أين هي؟ دلاميني سالغادو دلاميني توصل للجهة اليسرى. نعم دلاميني دلاميني وسالغادو دلاميني وسالغادو دلاميني مرت سالغادو بعد ذلك العرضية داخل منطقة الجزاء والارتباك بدأ يظهر الآن مع ضغط الجنوب إفريقيات. الارتباك بدأ يظهر في دفاع التنزانيات. كرة من جديد لفائدة تنزانيا. خروج بهذه الكرة لمسة واحدة رجعت من جديد تنزانيا. فتح اللعب والتحرك في المساحة الآن الجهة اليمنى. هناك لونيا ميلا لونيا ميلا لا لونيا ميلا كان ممكن أن تتقدم يا لونيا ميلا. كان عندك المجال وكان عندك المساحة والمسافة الكافية لتقترب من منطقة الجزاء. تشيزاني هذه تشيزاني تتقدم. سالغادو واحدة على اليسار. تشيزاني سالغادو بالفعل وصلتها الكرة الآن تمرر على مشارف منطقة الجزاء. الدخول ممكن لازالت جنوب إفريقيا. الفتحة على اليمين الآن أعطى مساحة تحرك الآن. العرضية عادت مرة أخرى. منتخب جنوب إفريقيا محاولة لرفع داخل منطقة الجزاء. العرضية والدفاع في تكتل واضح للاعبات التنزانيات داخل منطقة الجزاء. مرة أخرى جنوب إفريقيا. تشيزاني ضعف مجهود اللاعب تشيزاني الآن. صعود مباني وصلت إلى دلاميني. دلاميني وسط لاعبتين خسرت دلاميني. تحول في الهجمة المرتدة لكن لا تكتمل. دلاميني حارسة المرمى دلاميني تخرج في الوقت المناسب تأمن هذه الكرة. تلعب الجانبية نتيجة ستكون عادلة بالنسبة للمنتخبين على فكرة. لونيا ميلا تلعب التماس. توكومبوكي وحدة تخسر هذه الكرة. بداية الهجمة الجنوب إفريقيا الآن. راماليبي لا هذه الكرة ناحية اللاعبة ماجيا. في ماجيا وفي موتاو وفي سالغادو الثلاثي والتنشيط الهجومي صار أحسن الآن مع التغييرات. هذه العرضية في اتجاه تشيزاني لم تصل تشيزاني في ظل التقدم والتدخل عن طريق اللاعبة سينغانو. عادت من جديد جنوب إفريقيا فيها تماس. راماليبي هي من تستعد لتنفيذ الرمية الجانبية. جاي من الجمهور الذي يحضر متابعة هذه المواجهة. تبادل جميل هنا البينية ممتازة. فيها جول فيها جول فيها جول. تشيزاني تشيزاني ضيع من جديد. هذه فرصة كبيرة لمنتخب جنوب إفريقيا من أجل الهدف الثاني. الكرة تتحول إلى ركنية. هذه الإعادة مرة أخرى لم تصل لتشيزاني. مجهود ليان غاتلانا. إذن في تغيير آخر في صفوف منتخب جنوب إفريقيا. دخول لاعب دونيلي رونيل دونيلي هي البديلة مكان غاتلانا صاحبة الهجمة الماضية. إذن تغيير آخر هو الرابع في تشكيلة منتخب جنوب إفريقيا. دونيلي على الصورة البديلة. تلعب الركنية. واستعداد للتنفيذ عن طريق دلاميني. دلاميني تستعد للتنفيذ. صعود مجموعة من اللاعبات هنا. العرضية الرأسية ممكن لكن فيها ناجية. هل هناك خطأ؟ هل هناك خطأ؟ تترك الكرة الهجمة المرتدة
لمنتخب تنزانيا. سريعة سريعة سريعة سريعة سريعة، ماذا ستفعل؟ هذه تمريرة تنزانيا خطيرة في هذه الهجمة، حسنات تتحصل على رمية جانبية، هي من طلقت من الجهة اليسرى. ستلعب الجانبية إذن. مينجا هي التي تلعب التماس، حسنات سلمت هذه الكرة، مراوغة ممتازة، مرت مرت مرت مرت مرت، حسنات. أوه! جول جول جول جول جول جول، روعة الجول من حسنات، البديلة تسجل هدف ثاني لمنتخب تنزانيا على بعد دقائق قليلة من نهاية المباراة. جول وأيو جول، ما أروع الجول يا حسنات، مجهود فردي رائع من الجهة اليسرى، كيف راوغت وكيف دخلت وتوغلت وسددت في مرمى دلاميني. قلت لن نتفاجأ إذا سجلت تنزانيا الجول، وهو الشيء الذي يحصل عن طريق اللعبة حسنات. روعة هذا المجهود، شوف شوف هنا، استلمت الكرة، راوغت ثم تقدمت ثم سددت في مرمى دلاميني. رائع الجول، رائع الجول، رائع الجول، رائع الجول عن طريق اللعيبة حسنات. إذن حسنات أوبامبا تعطي الأفضلية لتنزانيا في توقيت ممتاز للغاية للتنزانيات، هن القريبات من تحقيق الانتصار، لكن ننتظر ردة فعل منتخب جنوب إفريقيا، ولو أنه لم يتبقى الكثير على نهاية المواجهة. فرحة اللاعبات التنزانيات يعرفن بأن الانتصار أمام جنوب إفريقيا، نعم انتصار تاريخي، انتصار كبير، انتصار في بداية المشوار. تنزانيا قلت قد تكون رقم صعب في هذه المجموعة، طبعا لو أكدت هذا الانتصار اليوم على بعد دقيقتين من نهاية المباراة في الوقت الأصلي. أوبامبا حسنات، إذن تعطي الأفضلية لتنزانيا. تشيزاني، تشيزاني الآن، تشيزاني البينية، فرصة الآن العودة، وسط الكرة لدلاميني، دلاميني ماذا ستفعل؟ تهيأ في وسط الميدان عن طريق لعبة ماجية، والكرة أوت إلى التماس. كان في لمسة يد في اللقطة الماضية، لا لا لا، تدخل كان سليم، تدخل كان سليم، لا وجود للمسة يد. هذه الكرة الأمامية، تشيزاني، تشيزاني الآن في السباق مع الوقت المنتخب الجنوب إفريقي لمعادلة النتيجة. كرة في منتصف الميدان، مرسلة طويلة إلى الأمام بالرأس، تعطي أمام دلاميني، تعطي عن طريق ماتسيكي، دلاميني مجددا، تتهيأ هذه الكرة، تسديد لكن مرة عالية، الكرة تمر عالية، يحاول منتخب جنوب أفريقيا أنه يربح الوقت. يبدو أنه في تغيير قادم في صفوف منتخب جنوب أفريقيا، التبديل الأخير، دخول لاعبة إيزابيلا، إيزابيلا لودفيك هي البديلة مكان تشيزاني. إذن إيزابيلا البديلة الأخيرة في صفوف منتخب جنوب أفريقيا. طبعا إدخال مهاجمة إضافية، كرة في وسط الميدان، باني، هناك وضعية تسلل، التواني الأخيرة، لحظات وسندخل الوقت المحتسب بدل الضائع. كم سيقدر يعني؟ بين 4-5 دقائق، ماكسيموم 5 دقائق، سنشاهد فيها ضغط جنوب إفريقي ومرتدات بالمقابل تنزانيا. كرة في وسط الميدان، هناك دفع عملاء، لوجود لخطأ، هجمة جنوب إفريقية، إيزابيلا تدخل تطلب الكرة عرضية وتتحول بعد ذلك إلى ركنية. واضح تأثير النتيجة على محيا المدربة ديزيري إليس. إذن في تغيير قادم في صفوف منتخب تنزانيا.
يبدو بأن اللاعبة من تخرج حسنات صاحبة الهدف شفنا قبل حين لا أعتقد. لا إذن من ستدخل هي ديانا مانالي مكان مينشا. فعلا مينشا من ستخرج وتدخل ديانا مانالي. 5 دقائق وقت بدل ضائع تم إضافة مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات بيان سبورتس. الجولة الأولى هذه المجموعة الثانية التي تضم بوركينا فاسو والكوت ديفوار. منتخبان سيتواجهان تقريبا بعد ساعة من الآن في ملعب العربي الزولي دائما في مدينة الدار البيضاء. كرة في التماس إذن يلعب التماس فائدة منتخب تنزانيا. تلعب الكرة عن طريق توكومبوكي تحاول تحافظ على الكرة تنزانيات. الآن هدف واضح هو إبقاء الكرة في مناطق منتخب جنوب إفريقيا أطول مدة ممكنة. تسارجع كرة حتى بدنيا التنزانيات أفضل هذه البينية ممتازة في اتجاه ماجيا تخسر الكرة تحاول من جديد. اللاعب الجنوب إفريقية مراوغة إيزابيلا في وضعية ممتازة للسلامة من دونيلي تخسرها ترجع تنزانيا. شوف طريقة الاحتفاء بالكرة من اللاعبات التنزانيات مميزة الأمامية دي الكرة. هذا هو المقصود هذا هو المطلوب. التنزانيات محاولة الاحتفاظ بالكرة حتى الصافرة النهائية. الأهم هو إبعاد الخطورة عن حارسة المرمى ناجيات إدريسة. يلعب التماس كرة مجددا فائدة منتخب جنوب إفريقيا. دخلنا للدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل ضايع. كرة ناحية إيزابيلا تتحصل على التماس. إذن يلعب التماس رجعت كرة مرة أخرى. راماليبي على الطرف الأيمن إمكانية رفع الكرة الآن بالكعب تتحضر زالت جنوب إفريقيا. موتاو راماليبي في اتجاه إيزابيلا بالرأس حاولت استغلال طول القامة من إيزابيلا عادت عن طريق دلاميني تفقد توازنها. دلاميني تسقط والكرة إلى التماس. إذن يلعب التماس عن طريق أونا سالغادو بعيدة يتم التدارك تفادي الركنية من جانب الحارس ناجية إدريسة. إذن تبقت دقيقة واحدة على صافرة الحكم المصري الشاهين دا مغربي. كرة في وسط الميدان قد تكون هذه الهجمة الأخيرة أمامي الكرة لكن ناجيات تخرج تقطع الكرة أمام المهاجمة إيزابيلا. مرة أخرى فائدة منتخب جنوب إفريقيا. الزيادة العددية الآن هذه قد تكون أخطر هذه أبرز لكن عالية الكرة تم إبعادها. أكيد نسمع لي صرخات المدرب باكاري تشيمي يحفز اللاعبات لأنه لم يتبقى الكثير هي تواني فقط على الصافرة الختامية. كرة جنوب إفريقيا مع صعود حارسة المرمى دلاميني تمشي على اليسار سالغادو مقطوع الكرة وفي خطأ. نعم هناك مخالفة تأتي لفائدة سالغادو بعد تدخل لونيا ميلا. إذن انتهى الوقت المحتسب بدل الضايع. من دون شك ستكون هذه الكرة الأخيرة لمنتخب جنوب إفريقيا. الكرة الأخيرة دلاميني تسعد للتنفيذ
صعود كل اللاعبات الجنوب افريقيات. تلعب الضربة الحرة، الكرة الأخيرة، دلاميني والرأسية، ناجية تتصدى هذا تصدي المباراة عن طريق ناجية، تبقي النتيجة على حالها. إيزابيلا، الكرة لازالت فيها خطورة من لاعبات الجنوب إفريقيات. دونيلي، محاولة المرور، وفي هذه الأثناء الحكم الشاهين المغربي تعلن نهاية المواجهة بانتصار تاريخي لمنتخب تنزانيا بهدفين مقابل هدف واحد، وبالتالي تنزانيا تتصدر في انتظار ردة فعل جنوب إفريقيا في الجولة الثانية. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على المتابعة، ألقاكم في مواعيد قادمة إن شاء الله.

0: لحظات لا تنسى، أوقات جميلة جمعت كل العالم، نعود إليها لنشاهد أفضل ما حصل في هذا العرس الكروي. تتابعونها معنا ضمن برنامج حصيلة بطولة كأس العالم 2026. الأحد حصريا على بي إن سبورتس 1. في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرون، أيتشي ناغويا 2026، اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
1: Let's meet our three contestants vying for the big bucks.
2: Big bucks.
3: Let's see those big bucks. Stop.
4: 4,000 and a spin.
3: I'm gonna keep going.
5: We have a problem. Somebody didn't vet this guy. Just find out who this guy is.
6: Are you doing something wrong?
7: It's a lot of money. Do you want to spend and risk losing it all?

0: الكاس يا ماركينيوس وعلن باريس بطلا لأوروبا. هي أوروبا تتوج نفس الملك مرتين.
1: بيجي يعانق الأمجاد، اشتعلت ديران الأفراح،
0: أفراحهم لا تنتهي، أحلامهم ليس لها حدود، زمانهم يتمدد، سحرهم يتجلى، قصتهم ما زال فيها المزيد، إنه زمن باريس وللمجد بقي يا باريس.

في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحضارة، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرون أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس.

إذا الركنية تلعب بسرعة في القائمة الثانية بالرأس. هو الكعبي، من غيره هو الكعبي، هو الجول يدور.

أنا قلت يا أيوب عندك فرصة كبيرة للاقتراب وربما حتى تحطيم رقم أحمد فراس على مستوى الهدافين في تاريخ الكرة المغربية. برافو أيوب. والانطلاقة واللمسة الأخيرة وجول. هو نجم المرينكي، نجم الريال، ولكن هنا أسد من الأسود الزئير يعود هنا في ملعب موري عبد الله.

كرة لفوستر، تسريران موريمي، التسديد، وبنيران الصديقة، بنيران الصديقة جونا فابيش.

والحارس رونوين ويليامز خطيرة وهدف التعادل. هدف التعادل بتسديدة رائعة. تاواندا

أبوليس وتامين خطا فوستر والهدف الثاني. الهدف الثاني لا أرفض الهدية للفوستر.

الدان ذا تشيريوا كرة التعادل كرة التعادل والتعادل كرة التعادل تأتي مرة أخرى تواندا ماسوانيسي.

حظوظ زيمبابوي قائمة في هذه الدقائق. يوغاردو الهدف الثالث. ذهب روبير اليسار بكل هدوء.

0: الكاس يا ماركينيوس وعلن باريس بطلا لأوروبا. هي أوروبا تتوج نفس الملك مرتين.
1: بيجا يعانق الأمجاد، اشتعلت ديران الأفراح،
0: أفراحهم لا تنتهي، أحلامهم ليس لها حدود، زمانهم يتمدد، سحرهم يتجلى، قصتهم ما زال فيها المزيد. إنه زمن باريس وللمجد بقي يا باريس.
2: باشن
3: glory
2: history
3: precision
4: champion.
5: لكل قصة عظيمة نهاية إلا قصة بين سبورتس. فالقصة مستمرة.
6: موسم جديد،
7: تحدي جديد،
5: قصة جديدة
8: تبدأ الآن.

حكاية مستمرة، ابق معنا لمواسم جديدة من المتعة الرياضية على مدار السنة، من صراع الدوريات الكبرى إلى حلبات الفورمولا 1 والجراند سلام والمزيد. كل الإثارة في مكان واحد. اشترك الآن.

0: من مدينة هيوستن هنا المدينة التابعة لولاية تكساس.
1: البرازيل في مواجهة اليابان.
0: المنتخب الياباني يصطدم بالمنتخب البرازيلي، أكثر من فاز بلقب هذه البطولة عبر كل تاريخها.

0: Good touch from Cunha. And Suzuki puts her glove on that. Sano driving them forward. Still Sano!
1: Sano, Sano, Sano, goal! يفعل صغيرهم.
2: هذه العرضية المحاولة هنا.

0: Guimaraes. Pass through, what a ball, Martinelli!
1: على سيليساو, على سحر سيليساو, على روعة سيليساو.
2: مارتينيلي ينقذ البرازيل 2-1 في الدقيقة 96. يا له من سقوط ويا له من فوز.

جماهير ألمانيا، هذا موعدكم، املأوا المدرجات بالصوت. ويا جماهير الباراغواي، هذا مكانكم، فاملأوا القلوب بالإيمان. العين الآن على ألمانيا، هنا حيث يبدأ الحلم. المونديال يعرف أصحاب الهيبة ويعرف أن الكبار قد يتعثرون، لكنهم لا ينسون طريق المجد.

هنا مونتيري، هنا المكسيك، هنا مباراة دورة 32 لمسابقة كأس العالم 2026.

0: of Somerville who goes down. And it's left and it's into the back of the net. And some things are just bigger than football. It's opened up here. There's a huge chance and a massive save. Lahimi. Nothing to separate the Netherlands and Morocco through 120 minutes. And so we will be off to penalties.
1: Timber, Timber. أشرف يتقدم أشرف يا أشرف يا أشرف
0: starts his run up and it's saved. The Moroccan goalkeeper does it again.
1: إسماعيل إسماعيل يا إسماعيل يا إسماعيل يا إسماعيل أنتم تكتبون التاريخ أنتم تكتبون التاريخ هكذا النهاية سعيدة هكذا يكتبون التاريخ هكذا تروى الحكاية من جديد في مكسيكو

هنا نيويورك ونيو جيرسي فرنسا تلتقي الفايكينج في مباراة للتاريخ، مباراة مواصلة الأمل والترقبات في فرنسا للوصول إلى النهائي.

0: Rabiot.
1: Oh, what about it? Fabulous hit, Elise, and followed in by Dembele.
2: هذه خطيرة كيليان. الله ياتي الحل، كيف لا ياتي وهنالك كيليان.
0: Elise allowed to go and feed it through for Bradley Barcola to crash France's second.
3: Elise في الاسيست يا معلم، وكيليان الثالث. يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا المعلم شاكم كيليان امبابي. فرنسا وعرب قوي آخر، والقادم أصعب.

0: There's a man over here, Sapenga. And Sapenga! Now this is a story. England behind. DR Congo in World Cup heaven again. Sheer disbelief. Incredible.
1: They're dancing the Thimbu in Atlanta. All the way back to DR Congo. A dream start.
2: لعيبتنا احنا ينزلون الصافق ركبهم في ارضيه الميدان امام الفرق الكبيره، عرضيه داخل منطقه الجزاء وبعيده عادت عن طريق جوردون داخل المنطقه مستمره راسيه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. اذا كان الامر يتعلق بهاري فيجب ان يكون الرعب، يجب ان يكون الخوف.
0: موتسامي getting a toe in. هاري كين. It's Kane! Oh! Wow! Oh, wow! That is so good from Harry Kane! England lead in Atlanta!
2: في الصوت الثاني لم تصمد الفود، في الصوت الثاني ظهرت روح الأسود وثنية هاري كين تمكن إنجلترا من الكونغو.
3: في مدينة لوس أنجلوس في هذه المواجهة التي تجمع بين إسبانيا والنمسا رحلة نتمنى ونرجو أن نستمتع فيها وإياكم.
4: So difficult to stay with the runners. Here's Pedri. Oh yes!
5: حان وقت القمة، حان وقت الاختبار الصعب أمام البرتغال تتقاطع مع أمال كرواتيا. هنا التمرير سانيشيش عرضية ففرصة تصويبة كرواتية. فليبدأ الجنون مع الكروات تشتعل البدايات، مع الكروات تشتعل البدايات. نعم هناك ركلة جزاء للبرتغال. رونالدو رونالدو فعلها. نعم فلتنهض البرتغال. يريدون أن يسمعوا الصافرة. نعم البرتغال إلى دالاس، البرتغال إلى دور ثم النهائي. حان للأحلام أن تسمع صوت البرتغال، وحان حلم المونديال يا برتغال.
2: الجزائر سويسرا في الدور 32 من نهائيات كأس العالم 2026. اليوم المنتخب الجزائري أمام منتخب محترم جداً.

0: المنتخب مصر شاغل المصريين وصانع أفراحهم الاسم وراسم إنجازاتهم الكروية هذا المساء لتكن مباراة العمر يا مصر.
1: لحظة تاريخية اليوم، تاريخ يكتب وانتصار مرتقب، الانتصار ولا غير انتصار، انجاز ولا انجاز، الوصول بعيدا ان شاء الله وتحقيق

0: محاولة فولباتو، أول كرة، أول كرة، أول استلام. ترتدي كرة لعمر مرموش، الضغط المصري، تمديدة قوية لكن أمام تكتل دفاعي، ضربة رأسية أمام، يا أمام.
1: والسؤال اللي في بالي، إزاي يا مصر بتعمليها إزاي؟
2: Salah, they might be leading by two. Oh, Marmoush.
1: ضربة حرة مباشرة تمر على خير، تمر على خير، ما مرت على خير.
2: Australia here. Oh, what a save! It has finished 1-1. After 120 minutes, we go to penalties.
1: بدعوات 120 مليون مصري، الله!
2: The Egyptian king, as he came from the spot.
0: ولا يهمنا صلاح عندنا
1: رابع اتخدى، الله! ضاعت ضاعت ضاعت.
0: حسام عبد المجيد لعيب زي الحديد، حسام عبد المجيد لعيب زي الحديد. لحظة انتصار، ولا يوجد أكبر من انتصار. مصر تستحق النجاح، مصر تستحق النجاح.
1: ويا مصر هنيالك، يا مصر السعدي جالك. مبروك هذا الإنجاز لكرة القدم المصرية.

0: نخلد أكاليل الغار التي استطعنا نيلها لنحيا متوجين بالمجد. هكذا هي جزئية من كلمات النشيد الأرجنتيني. المجد نالوه مرة واثنين وثلاثة، واليوم بداية النوكاوت من أجل النجمة الرابعة، من أجل ليونيل، من أجل الأرجنتين. ميسي والهدف الأول، 1-0 ليونيل. مش ممكن، أنا ميسي ضامن المتعة في عالم القدم.
1: كرة ممتازة هذه المحاولة، الله الله، عودة وشخصية والروعة، يا لها من قصة ملهمة.
0: تلعب الكرة خطيرة والهدف الثاني للتانجو الالبس سيليستي. عودة الأرجنتين بالرأس، وعودة الأرجنتين، أرجنتينا 3-2. يا ميسي مجننهم، يا ميسي معذبهم. وانتهت موقعة بالملحمة ميامي، يا بولجا يا رايا، حسمها للأرجنتين أمام الأسطورة القادمة من أفريقيا القروش.

في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحضارة، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس.

0: الكاس يا ماركينيوس واعلن باريس بطلا لأوروبا. هي أوروبا تتوج نفس الملك مرتين.
1: بيجا يعانق الأمجاد، اشتعلت نيران الأفراح،
0: أفراحهم لا تنتهي، أحلامهم ليس لها حدود، زمانهم يتمدد، سحرهم يتجلى، قصتهم ما زال فيها المزيد، إنه زمن باريس وللمجد بقي يا باريس.
2: لحظات لا تنسى، أوقات جميلة جمعت كل العالم، نعود إليها لنشاهد أفضل ما حصل في هذا العرس الكروي. تتابعونها معنا ضمن برنامج حصيلة بطولة كأس العالم 2026، الأحد حصرياً على بي إن سبورتس 1.

كرة ضائعة يا نايل في وسط الميدان، تذهب السنغالية الآن من الجهة اليسرى، العودة تسديدة والهدف، التسديدة والهدف السنغالي، هدف سنغالي في هذه اللحظات، هدف عن طريق لاعب بابكي، هدف عن طريق بابكي بتسديدة قوية استقرت في الشباك المغربية.

في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرون أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس.

0: Passion.
1: Glory.
2: History.
3: Precision.
0: Champion.
4: لكل قصة عظيمة نهاية إلا قصة بين سبورتس. فالقصة مستمرة.
5: موسم جديد.
0: تحدي جديد.
4: قصة جديدة
6: تبدأ الآن.

Thank you.

في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحضارة، التحدي بالجمالية،

أمجد بطولاتها، وما أجمل أن تعيش نفس الحلم مرتين.

في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

Number 15, number 16, number 17, number 18, number 19, number 20.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، وطاب مساءكم بكل خير هنا عبر قنواتكم بي أن سبورت في لقاء جديد وفي موعد جديد من مواعيد بطولة أمم إفريقيا للسيدات بهذه النسخة الجديدة التي تقام هنالك في المغرب. نعم، بعد ما كانت النسخة الماضية كذلك في المغرب حينها توج المنتخب الجنوب أفريقي على حساب أو عفوا النيجيري على حساب المنتخب المغربي، أما بالنسخة ما قبل الماضية كان منتخب جنوب أفريقيا كذلك على حساب المنتخب المغربي. هذه هي النسخة الثالثة على التوالي هنالك في المغرب. اليوم وفي المجموعة الثانية يتقابل منتخب بوركينا فاسو أمام منتخب كوت ديفوار ساحل العاج في هذه الموقعة وفي هذه المباراة. هنا العد التنازلي لانطلاق الموقعة، انطلاق المواجهة. نعم، دوسفين أطلقت الصافرة السيدة الكينية وأعلنت البداية ما بين المنتخبين الأخضر والبرتقالي وانطلاق المشوار بالنسبة للمنتخبين، لأننا نتحدث عن أول مباراة بالنسبة لبوركينا فاسو ولساحل العاج. كانت هنالك مباراة سبقت هذه المباراة في هذا اليوم بذات المجموعة، المباراة التي كانت ما بين تنزانيا وجنوب أفريقيا، المباراة التي ابتسمت لمنتخب لسيدات تنزانيا بهدفين لهدف واحد. كرة تصل إلى حارسة المرمى بهذه اللحظات. الحديث على مستوى التشكيلتين في هذه المقابلة، عيسى بالبوني الرجل الذي يقود منتخب بوركينا فاسو أدخل هذا التشكيل بالأربعة ثلاثة ثلاثة على مستوى حراسة المرمى، فوزية ودراوكو، وفي خط الدفاع صفياتو سام، ميديناتو رواميا، واستيفاني زيدا، مدينة تراوري، وأما في وسط ملعب المباراة أديل كابري، الميتا بيلم، وجوليندي بالرقم 26. أما في خط المقدمة ديبورا كيرا، أداما كونغو، وبالكيسا سوادوكو بالرقم 11. هكذا أسماء سيدات المنتخب البوركيني في أرضية الملعب بالزي البرتقالي الموشح بالألوان الحمراء. الجانب الآخر باللون المعروف البرتقالي. نعم، بالنسبة لكوت ديفوار، لكن لدينا كرة أداما كونغو والنقلة أول الأهداف. هنا عرقلة حارسة المرمى تتدخل باللقطة الماضية مع ارتفاع الأصوات رغم بأن هنالك مطالبة بركلة جزاء. هذه كونغو كرتها إلى الناحية اليمنى عرضية بعدها تستقر عند أرماتو دياكاتي حارسة المرمى التي أوقفت الهجمة الماضية والمحاولة الماضية والفرصة الماضية لسيدات بوركينا فاسو. سيدات كوت ديفوار في هذه الموقع هنالك بالقرار الفرنسي طبعا رينالد بيدروس الرجل الذي أدخل هذه الأسماء إلى أرضية الملعب. أرماتو دياكاتي أما في خط الدفاع طبعا بالأربعة ثلاثة ثلاثة، عائشة فوفونا بالرقم 25، جريسيري بالرقم 26، أناستازي كيهي هنالك بالرقم 15، أما إينيس كولان بالرقم 19، روزموند كواسي في وسط ملعب المباراة بالرقم 12، ريبيكا آيلا بالرقم 10، كاتشيابو بالرقم 3، نصيرة ويدراكو بالرقم 11 في خط المقدمة، مريم دياكت بالرقم 5، وبروندت أماني بالرقم 6 بالنسبة لسيدات المنتخب البوركيني أو عفوا الكوت ديفواري في هذه المواجهة وفي هذه المباراة. هنالك أناستازي كبيهي وليست جيهي، نعم، بالرقم 15 في وسط ملعب أو في خط الدفاع بالنسبة لمنتخب الكوت ديفوار. هذه الكرة، هذه فرصة تمريرة لكن هنالك تصل إلى حارسة المرمى. هذه نصيرة ودراغو اللقطة الماضية، الفرصة الماضية
لكن كرة وصلت سهلة إلى حارسة المرمى فوزية ويدر أوغو. نقلة إلى الأمام، استلام وعملية التقدم. حديث عن ثلاثة منتخبات عربية تتواجد في هذه البطولة، لعبت مباراتين بالأمس لحساب المجموعة الأولى. هذه كرة محاولة لكن تمضي إلى خارج أرضية الملعب. نعم، بالنسبة للمنتخبات العربية، الحديث عن المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري في المجموعة الأولى، فاز من هنالك المنتخب الجزائري بهدفين دون رد بأول مباراة في هذه البطولة. نعم، وبعد ذلك تلت مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب الكيني، والفوز لسيدات المغرب كذلك بنتيجة 4 أهداف دون رد. يبقى لنا منتخب وحيد أو منتخب آخر في المجموعة الثالثة، المنتخب المصري غدا أمام سيدات زامبيا، سيدات مصر أمام سيدات زامبيا. كرة من الناحية اليسرى الآن بهذه اللحظات ثابتة، وسلاح الكرات الثابتة لسيدات كوت ديفوار. نقلة وهذه محاولة، لكن ماذا تقول حكمة المواجهة؟ أشارت بأن هنالك ضربة جزاء الكينية. غوسفن غوسفن غوسفن قالت بأن هنالك ضربة جزاء بهذه اللحظات لسيدات كوت ديفوار. خطأ قد ارتكبته مدينة تراوري، وبالتالي هنالك ركلة جزاء. لاحظ، تابع، راقب، شاهد، دقق، شوف، هي ارتطمت بالأرض وتحولت هنالك ليد مدينة تراوري، لكن يبقى التقدير من حكمة المواجهة. والحديث هنالك عن غوسفن، ركلة جزاء بهذه اللحظات هنا في استاد العرب الزولي، هنالك في الدار البيضاء، هنالك في المغرب، هنالك في المغرب. وربيكا إيلو إيلو إيلو إيلو، وبمواجهة أمام حارسة المرمى فوزية ودروكو. هذه الكرة، هذه فرصة، هدف مبكر بالنسبة لكوت ديفوار. صافرة التنفيذ، والهدف الأول سيأتي ممكن بنسبة كبيرة الآن، ووصلت على يمين حارسة المرمى. وهنا ريبيكا إيلو تأتي بأول الأهداف بهذه المواجهة. 1-0 الآن، 1-0 بهذه اللحظات سادة الكرام في كل مكان. يأتي أول الأهداف هنالك عن طريق ريبيكا إينو، ويا لها من بداية كرة القدم تتحسن كثيرا عندما تأتي الأهداف في البداية. وبالتالي أول الأهداف لسيدات كوت ديفوار الأمر. 1-0 سادة الكرام، تفتتح النتيجة بهذه اللحظات لسيدات كوت ديفوار. هل من ردة فعل؟ تدخل موجود، حكمة المواجهة تشير بوجود خطأ بهذه اللحظات. كرة في وسط الميدان تنقل طولية بهذه اللحظات، استيفان الزيدا، تدخل يأتي، كرة من الناحية اليمنى، عملية التقدم، صافرة وخطأ الآن. سجلت هنالك ريبيكا من تتواجد في إسبانيا مع نادي فالنسيا. كرة لقائدة الفريق ماركيسا، تقف على كرتها الآن. ثابتة من الجانب الأيسر، يأتي التنفيذ،
الكرة بالرأس وتمضي إلى ضربة مرمى. تمضي إلى ضربة مرمى بهذه اللحظات. هذه المحاولة الماضية والكرة الماضية التي صارت إلى ضربة مرمى.

كرة في وسط الميدان، عملية التقدم الآن، تمريرة والتغطية الدفاعية الموجودة من ميديناتو، عملية التقدم بهذه اللحظات. كرة من الناحية اليسرى، أخذت الكرة بصورة جيدة، لكن كرة ديبورا كيرا تقطع بالنهاية وتصل هنالك إلى ضربة ركنية. عائشة فوفونا هي من تدخلت باللقطة الماضية. كرة من الجانب الأيسر الآن، حديث عن مباراتين في كل يوم، الأمس مباراتين، اليوم هذه المباراة الأخيرة، غدا هنالك مباراتين، وفي اليوم الختامي للجولة الأولى ما بعد الغد مباراتين كذلك. الحديث عن أربع مجموعات، الحديث عن أربع مجموعات. نقلة إلى منطقة الخطر، استلام باللقطة الماضية، محاولة إبعاد الكرة، تسقط على أرضية الملعب، كرة ونقلة إلى منطقة الخطر عندما عادت لبوركينا فاسو، التدخل يأتي، نقلة طولية إلى الأمام وإلى رمية التماس.

كرة أمامية. المرور والتقدم الآن. تدخل يأتي وصافرة موجودة. وكأنما كرة القدم الإفريقية تحافظ على عاداتها. عجيب عند ما اشتهرت به الكرة الإفريقية بتلك الخشونة في أرضية الملعب، وهذا ما نراه في هذه المواجهة. كرة ثابتة من مكان دعني أقول ممكن لو جاء التنفيذ بإتقان هنا لسيدات بوركينا فاسو. هل هي كرة التعادل التسديدة؟ لكن ترتطم بحائط الصد. ومن الجانب الأيسر محاولة المرور عرضية إلى منطقة الجزاء، لكن هنالك التدخل. عرضية بيلم أليماتا بيلم تلعب لنادي الميرية هنالك في إسبانيا. كذلك لدينا حتى أداما كونغو تتواجد مع بايرن ميونخ في ألمانيا. حديث عن ستيفاني زيدا تتواجد مع فنربخشة في تركيا. كرة لكوت ديفوار لسيدات كوت ديفوار، وحالة التشتيت لكنها خاطئة. كرة في وسط الميدان كرة من الناحية اليمنى الانطلاقة والبحث عن ثاني الأهداف التسديدة. هنا الثاني الثاني الثاني الثاني لعب بطريقة مميزة، وبعد ذلك الإتقان بالتنفيذ وعدم الإتقان بالتصدي. ديبورا كيرا نعم أو لا؟ هنالك الحديث على إينس كونان كونان كونان كونان كونان كونان. إينس تأتي بالهدف الثاني لسيدات كوت ديفوار، والتقدم المبكر بهدفين بهذه الموقعة. صارت النتيجة 2-0. هذه الكرة من اليمين، هذه التمريرة، هذه التسديدة، وبعد ذلك لفت ذاهبة إلى الشباك وسكنت الشباك. نعم لم تتصدى، هنالك فوزية ودروكو حارسة المرمى، وبالتالي الثاني الأهداف لمصلحة كوت ديفوار. تضاعف النتيجة الآن لسيدات كوت ديفوار على حساب سيدات زامبيا. كرة من الناحية اليسرى، بعد موجود نقلة إلى الأمام. كرة في وسط الميدان، تغطية حاضرة، مرور، سقوط على أرضية الملعب، وسقوط آخر، والصافرة تأتي بهذه اللحظات. صافرة السيدة غوسفين وانجيكو. ركلة حرة بهذه اللحظات، هذا التدخل الثاني والسقوط على أرضية الملعب.

0: كرة أمامية
1: كابك الآن من الناحية اليسرى تلعب ولكن إلى حارسة المرمى فوزية ودروغو كرة في وسط الميدان سقوط على أرضية الملعب غوسفين أشارت لوجود خطأ لمصلحة سيدات كوت ديفوار بطاقة صفراء أشهرت هنالك على ميديناتو نعم ميديناتو تتحصل على بطاقة صفراء صفوف سيدات بوركينا فاسو كرة من اليمين التقدم بهذه اللحظة سقوط على أرضية الملعب حكمة المواجهة قرئ يا عيني على النقلة هذا الاقتراب الثالث ممكن تمريرة حاضرة تسديدة الثالث لكن هنالك حضور جيد لحارسة المرمى فوزية يتصدى باللقطة الماضية هل كان التسلل موجودا لكن يبدو جاء القرار بعد انتهاء الحالة هذا البروتوكول المعمول به في عالم التحكيم لدى طاقم التحكيمية مع وجود الفار مرور جميل كرة من اليمين التقدم والاقتراب تمريرة حاضرة نقلة إلى منطقة الجزاء الثالث الثالث الثالث لكن تقدم وبعد ذلك إلى حارسة المرمى كرة في وسط الميدان لسيدات كوت ديفوار لكن هنالك سقوط على مستوى أرضية الملعب بهذه اللحظات أتمنى السلامة لكل اللاعبات في هذه المواجهة وأن تمضي الأمور بشكل جيد هذا التدخل باللقطة الماضية حكمة اللقاء أوقفت اللعب الهدف الثاني التسديدة التي سكنت الشباك هذا الهدف الثاني التسديدة التي سكنت الشباك انتظار الاستئناف توجيهات حاضرة موجودة من رينالد السيد الفرنسي موسى بالجانب الآخر لكن دعني أحدثك عن رينالد هذا الرجل الذي كان لاعبا لنادي مارسيليا لاعبا لنادي نانت لاعبا لنادي نابولي لاعبا لنادي بارما لنادي مونبلييه لعب هنا في قطر نعم مع الخور أو انتقل إلى الخور بفترة من فتراته لكن يبدو عدد المباريات ليس واضحا أمامي كرة من اليمين فرصة الثالث الآن وتمريرة بعدها إلى خارج أرضية الملعب لعب لتولوز يعني حديث عن ليون عن نابولي عن مارسيليا أسماء كبيرة بمسيرته لعب للمنتخب الفرنسي 25 مباراة درب من هنالك المنتخب المغربي للسيدات نادي ليون للسيدات كرة من الجانب الأيسر الآن

إلى منطقة الخطر. الثالث أتى، الثالث وصل، الثالث لمصلحة سيدات كوت ديفوار. نعم هنا يتقدم بثلاثية في هذه الموقعة في أرضية الملعب، هون الأفضل ويقدم المستوى الجيد في هذه المواجهة، استحق هذا التقدم وبالتالي وصل الهدف الثالث لسيدات كوت ديفوار من ضربة الركنية، وبعد ذلك كرة رأسية إلى الشباك، كرة رأسية إلى الشباك من خلالها وصل الهدف الثالث. هذه كرة الثالث. أناستازي على ما يبدو أو لا، هنالك إينيس كونان، إينيس كونان هي من تسجل الثالث لسيدات كوت ديفوار في هذه المواجهة. 3-0 نتيجة مستحقة. نعم كرة من الناحية اليسرى، يعني تخيل انه بكل 10 دقائق هنالك هدف، تخيل. كرة نقلة الى الامام، محاولة تقليص الفارق لكن يأتي الإبعاد،

تمريرة حاضرة، الانطلاقة من الجانب الأيسر، الفرصة والمحاولة، محاولة المرور، هذه التمريرة، استلام الآن، ممكن يأتي التقليص، لنرى، لنتابع، لنشاهد، لكن تصل إلى حارسة المرمى بكل سهولة. التدخل يأتي، مرور باللقطة الماضية، مرور كان بشكل جيد، نعم في وسط الميدان تلعب إلى الجانب الأيمن، عملية الاقتراب، تمريرة حاضرة، لكن يأتي الإبعاد، خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمي التماس، الرجل الباحث عن عودة عيسى بالبوني، تلعب إلى الأمام، كرة في وسط الميدان، رمي التماس من الناحية اليمنى، باتت الأمور معقدة يا عيسى، باتت الأمور صعبة يا عيسى، حديث عن 3 أهداف وهدف يأتي كل 10 دقائق، الأمور صعب، وسيدات كوت ديفوار مسيطران في أرضية الملعب، رمي التماس الآن، محاولة المرور من هذا الضغط، كرة تغطية دفاعية بهذه اللحظات، إبعاد من حارسة المرمى، تصل إلى وسط الميدان تقريبا، تدخل آخر، وماذا هناك؟ هل هنالك ركلة جزاء؟ لكن يبدو بأن الأمور تمضي بسلام، كرة في وسط ملعب المباراة، تدخل يأتي، استعادة الكرة، بعد ذلك تعود سيدات بوركينا فاسو، كرة من الناحية اليسرى، صافرة بهذه اللحظات، خطأ لمصلحة سيدات بوركينا فاسو من الجانب الأيمن، لمسة يد واضحة الصراحة، لكن هل كانت بداخل منطقة الجزاء، على الخط، خارج منطقة الجزاء، يبدو بداخل المنطقة، سأقول يبدو، وبالتالي تنتظر حكمة المواجهة حتى لو كانت على الخط، لأن الخط من ضمن المنطقة، وبالتالي حتى لو كانت على الخط بأنها ركلة جزاء، نعم، وبالتالي دعونا نشاهد كيف سيكون القرار، وأظن بأنها ستذهب إلى شاشة الفيديو، أظن بأنها ستذهب إلى شاشة الفيديو، أو ممكن يلغى الخطأ لسبب وجود تداخل من اللاعبة المنافسة التي كانت بموقع التسلل، وبالتالي لو كان هنالك تداخل، حتى لو لم تلمس أو تصل إلى الكرة، لو كان هنالك تداخل من قبلها، بالتالي يعني تلغى ركلة الجزاء، وإن كانت يعني هنالك
لا أقول مشروعية، لأن لو قلت مشروعية بأنها فعلا ركلة جزاء لو كان هنالك شكل لركلة الجزاء، لكن مع وجود التسلل ذهب للتسلل لا شك. كرة من الجانب الأيسر لكن لا وجود للشيء، ممكن تمت القراءة بهذا الشكل. تلعب ممتاز باللقطة الماضية، كرة لمصلحة سيدات كوت ديفوار، عملية التقدم. سأل يقول لو كان التسلل لماذا لم تعد للتسلل وتترك الخطأ؟ ممكن ذهبت بمبدأ الاستمرارية وأن الكرة بالأول والأخير هي كرة سيدات كوت ديفوار. بعض الأحيان لو استفاد المنتخب من الكرة وهنالك تسلل لا يتم إقرار التسلل، نرى الحكم المساعد يرفع الراية، لكن تمضي الأمور لمصلحة الفريق المستفيد من الكرة الذي له حالة التسلل وليست عليه. كرة في وسط ملعب المباراة، في وسط الميدان، نقلة إلى الناحية اليمنى، السرعة والانطلاقة، فرصة الرابع، لكن هنالك تدخل وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ضربة مرمى، كانت هنالك فرصة للرابع، وهذه المرة ممكن بأقل من 10 دقائق، بالتقريب هو 10 دقائق. مرور جيد باللقطة الماضية، كان هنالك من قبل نصيرة ودراغو تدخل كان مثالي، نعم، من المدافعة. والحديث عن ميدناتو، روميا الاستمرار، نعم، كرة من الجانب الأيمن، تمريرة حاضرة، عملية التقدم، خطأ بهذه اللحظات. من الجانب الأيمن، البحث عن أول الأهداف لمصلحة سيدات بوركينا فاسو، لكن الطريق مغلق إلى الآن. كرة تصل إلى حارسة المرمى، الجانب الآخر أراموتو دياكيتي، كرة من اليمين تلعب، تدخل موجود والتسديد بعد ذلك إلى ضربة المرمى. انتهى الثلث الأول في هذه المقابلة. واستمرار الأفضلية والتقدم لسيدات كوت ديفوار، حديث عن 3 أهداف دون رد بهذا
هذه الصورة العلوية هنالك لملعب المباراة في الدار البيضاء، كرة من الناحية اليمنى، عملية البحث عن أول الأهداف في هذه المقابلة، لكن إلى الآن هنالك وقوف جيد من سيدات كوت ديفوار.

تدخل جيد باللقطة الماضية، تمريرة حاضرة. تارة هنا وتارة هناك،

مرور اقتراب فرصة الرابع ممكن لما لا، لكن إلى خارج أرضية الملعب. مهارة فردية مميزة بحقيقة الأمر هنالك لسيدات منتخب كوت ديفوار، ورأينا بأكثر من حالة هنالك حالات مرور بشكل مميز. فاصل مهاري آخر ممكن لما لا، إلى الناحية اليمنى لا زالت في أرضية الملعب لم تغادر. مرور جميل، الاقتراب الآن، فاصل مهاري آخر، ارتطمت الكرة الماضية، بعد ذلك يأتي الإبعاد والتشتيت الآن. هنا التحول، هنا الانطلاقة، هنا الفرصة، هنا التقليص، هنا التسجيل، وهنالك التدخل الموجود والخطأ الحاضر والبطاقة الحمراء، البطاقة الحمراء، وقد تنقلب الموازين في أرضية الملعب، واضحة تماما بحقيقة الأمر، لا تحتاج لتدقيق، لا تحتاج لتفصيل. أنا استاذي إكبيهي ارتكبت خطأ واضح باللقطة الماضية، هذه الكرة، هذا التدخل، لا لا لا لا لا، خلينا نرجع للإعادة. أنا ظننت بأن هنالك عملية شت وسحب، لكن يبدو بأنها لم تكن. خلينا نشوف، خلينا نشوف، ممكن ممكن تتراجع عن البطاقة الحمراء. هنالك ليست أنستازي، الكلام عن مريم دياكت. المطالبة بالعودة إلى الفار أو إشارة لأجل الفار، هل سيتعدل القرار أم سيتثبت قرار الملعب؟ كرة ثابتة الآن لمصلحة سيدات كوت ديفوار، لو سجلن الآن مع النقص العددي ممكن تكون هنالك أمور مغايرة في أرضية الملعب. الفار يتفحص، تذهب السيدة غوسفين إلى شاشة الفيديو.

سيدة غولسفين الآن إلى شاشة الفيديو. وقلت لكم للوهلة الأولى مع الحالة المباشرة تستشعر بوجود البطاقة الحمراء، لكن مع الإعادة لا، تبدل قرارك، تغير رأيك، تقول إنه عملية الشد والسحب التي تجعل البطاقة قانونية البطاقة شرعية تقريبا غير موجودة. خلينا نشوف، ممكن أكو ممكن ما أكو، خلي نلاحظ، هنالك الإعادة زوايا مختلفة من التصوير، وبالتالي ستتخذ قرارها السيدة غولسفين. لا زالت المراجعة موجودة إلى الآن وهذه الحالة. أظن بأن هنالك كانت زاوية واضحة لكن قد لا تبين كل شيء. ممكن عملية التدخل على آخر اللحظات، ليس يعني الحالة ليست من البداية، لكن هذه ممكن تكون صورة أوضح. دعنا نراقب. حالة صعبة بحقيقة الأمر. إذا لم تتيقن من عدم وجود الخطأ بهذه الإعادات ستثبت قرار الملعب. أو يعني خليني أفهمك، يعني تتيقن أنه فعلا ما لا يوجد خطأ، أنه فعلا لا يوجد خطأ وقراءة صحيحة كانت من قبلها، ويبدو نعم يبدو ذلك، تلغى البطاقة الحمراء وقد يلغى الخطأ. نعم يلغى الخطأ، وبالتالي هنالك كرة ستكون لمصلحة أو لا، مجرد عقلة تعتبر خطأ على ما يبدو، أو عملية إسقاط، عملية إسقاط لا وجود للخطأ. نعم نعم نعم لا وجود للخطأ وعملية إسقاط، وتستمر الأفضلية لسيدات كوت ديفوار. تدخل باللقطة الماضية، كرة إلى خارج أرضية الملعب، كرة ممكنة كانت تصل هنا إلى ضربة مرمى بهذه اللحظات. يقترب شوط اللقاء الأول من نهايته، والحديث هنالك عن استمرار سيدات كوت ديفوار بالتقدم. كرة تلعب إلى الأمام، تصل إلى حارسة المرمى، تلعب إلى الناحية اليسرى، التقدم والانطلاق. كرة إلى الأمام، فرصة ومحاولة، تمريرة موجودة، ولكن تصل بهذه اللحظات إلى حارسة المرمى. نعم تصل إلى حارسة المرمى، ويستمر التقدم مع اقتراب شوط اللقاء الأول من نهايته. التسلل كان موجودا. كرة في وسط ملعب المباراة، الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي في شوط اللقاء الأول. كرة من الجانب الأيسر، التقدم الآن ممكن الرابع، ممكن الرابع، ممكن الرابع، هذه
المتابعة. وين الجول؟ وين؟ لكن التمريرة لم تكن بالشكل المطلوب. التحول لسيدات كوت ديفوار، لكن سرعان ما استعاد الكرة سيدات كوت ديفوار. نعم، التحول لسيدات بوركينا فاسو. هذه البطاقة الملغاة. كرة في وسط ملعب المباراة. تدخل يأتي. أربع دقائق كوقت مضاف.

الأمور خلاص يعني. عندما تحدثت وعندما تكلمت هنالك في بداية شوط اللقاء الثاني إن النتيجة 3-0، وتحدثت عن متغيرات كرة القدم، وممكن يحصل شيء، ممكن أنت لا تستبعد، لكن بعد

هذه الأهداف مع هدف رابع مع نقص عددي في أرضية الملعب. الأمور هي فقط يعني مسألة وقت. الحديث عن الأمور منتهية، مسألة وقت فقط. بالتالي الأمور واضحة، فقط بانتظار صافرة النهاية. قد تصل النتيجة إلى رقم أكبر. وهذا وارد جدا طبعا. كرة من اليسار. لمصلحة بوركينا فاسو. توجيهات تأتي من قبل السيدة الكينية. صافرة التنفيذ، تلعب إلى منطقة الجزاء لكن بعيدة. هذه كرة، هذه عرضية من أجل أول الأهداف، لكن تدخل حاضر ومنافسة على الكرة موجودة. صارت بوركينية من الجانب الأيسر وإلى حارسة المرمى. أراموتو دياكيتي، أراماتو دياكيتي حارسة المرمى. أراماتو تسيطر على الكرة وخطأ لمصلحتها. وفي وسط الميدان تلعب إلى الجانب الأيسر، وأول الأهداف هنا لمصلحة سيدة بوركينا فاسو. يأتي الهدف الأول في هذه المقابلة، وتقليص الفارق الآن عن طريق أماني. براندة أماني تأتي بأول الأهداف، وتبقى الأماني للجماهير البوركينية. لكن صعب. يأتي الهدف الأول لمصلحة بوركينا فاسو. هذه الكرة من الناحية اليسرى، والتقدم والاقتراب والتمريرة، وهذه كرة التسجيل. براندة أماني سجلت أول الأهداف لمصلحة بوركينا فاسو. 4-1 هكذا صارت النتيجة. براندة أماني ملك أدم كوندو عفوا وليست أماني. هذه كرة من اليسار تلعب، ويأتي التدخل. اختلطت الأمور بنفس الرقم ما بين اللاعب رقم 6 بصفوف كوت ديفوار براندة أماني واللاعب رقم 6 ببوركينا فاسو أدم كوندو. أدم كوندو نعم هي من قلصت الفارق، هي من تسجل كرة في منطقة الجزاء. الضغط موجود. كوت ديفوارية تلعب والتغطية حاضرة. تدخل يأتي، منافسة على الكرة، اقتراب من أجل الهدف الخامس وإلى خارج أرضية المرمى.

رقية من الناحية اليمنى. ثابت الآن. تلعب والتدخل يأتي من حارسة المرمى الناني. هذه كرة لكن الإبعاد موجود.

ماذا هناك؟ تأكد من صحة حال ما؟ كرة من الجانب الأيمن الآن. Don't.

أصوات الويب نافذتك على العالم. أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي. صوتك في كل مكان.

0: one again.
1: 15:38.

Time.

0: 14-15.
1: And continuing to thrive, a nice productive